عبدك، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: زاد الهوى، زاد النوى، زاد الشجف،
7: على هجر مقدر شانانا أشوف يومي سنا، على هجر مقدر شانا أشوف يومي سنا. ذي جنة الدنيا حواها كل فن يا

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أممنا بك فاحنا قللنا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

0: تخبطي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب الخاطئ

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

Lucide. فالتزم مذهبي واسمح برشده

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: أسعد الله صباحكم متابعين الأحبة، وأهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة عدن الغد. وطبعا كما عودناكم نلتقي بكم بصبيحة كل يوم جديد، حاملين لكم رسائل جديدة، فقرات متنوعة وموضوعات جديدة، ولكن بالتأكيد الأجمل من هذا كله أننا نكون على تواصل معكم. وقبل أن ننتقل إلى رسالتنا الصباحية لهذا الصباح،
1: ولازم نصبح على الناس يا خديجة ثاني رسائل صباحية. يسعد صباحك خديجة، ويسعد صباح نسرين، وكذلك يسرى وزميلنا الرائع ناصر، ويسعد صباح أصدقائنا تحديدا أصدقاء برنامج عدن هذا الصباح، ولكل من يفتح موجة عدن الغد بتردديها 2959 وكذلك 899. صباح الخير لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. والآن نجي إلى رسالة الصباح اللي مستعجلة عليها.
0: أنا مش مستعجلة، أنا كنت بحب أصبح على كل طاقم عدن هذا الصباح، وبصبح بالتأكيد على متابعين اللي بدأت معهم هذا الصباح، وبصبح كمان عليك يا زميلتي ديانا سلطان.
1: نعم.
0: ونبدأ رسالتنا الصباحية التي تحمل عنوان الظلم.
1: فعلا
0: الظلم من أقصى الأشياء التي قد يتعرض لها الإنسان، لأنه لا يؤلم الجسد فقط، بل يترك جرحا عميقا في القلب، ويجعل الإنسان يشعر أن حقه سلب منه دون ذنب. قد يظلمك شخص بكلمة أو بموقف أو باتهام باطل، وقد يكون الظلم في تجاهل مشاعرك أو التقليل من شأنك أو الحكم عليك دون أن يعرف حقيقتك. وأحيانا يكون أصعب الظلم أن يأتيك ممن كنت تظن أنه سيكون سندا لك.
1: فعلا، ونستمد مستمعينا أن الظلم من أسوأ الأشياء إطلاقا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموه. فعلا الظلم مستمعينا من أشد أو من أخطر الآفات التي تهدد النسائج الاجتماعية والنفسية، وتهدد من استقرار المجتمعات. اليوم يمكن نشوف أنواع كثيرة من الظلم وأنماط وأوجه انتشرت كثيرا في مجتمعنا مع الأسف الشديد. خليكم معنا لنهاية البرنامج، وأنتوا أكيد راح تشوفوا نوع من أنواع الظلم اللي إحنا نعيشه، لكن على السريع مثلا من حياتنا لأنواع الظلم مثل أكل أموال العمال أو تأخير مستحقاتهم بعذر أو بدون عذر. للأمانة البعض يمكن يستغل حاجة العامل أو الموظف ويكلفه أعمال إضافية، يعني يشتغل دون مقابل أو مماطلة طويلة جدا، وهذا يمكن اللي ما نشوفه في أغلب الأشغال اللي بيكونوا في الأجر اليومي. أنا بعطيك بكرة بعده، الأمانة عم بيطولوها. أيضا المحسوبية والوساطة في الوظائف، تقديم شخص غير كفو عن شخص ذو شهادة وخبرة في الحصول على وظيفة وترقية، وهذا ربما ما نجده. أيضا التفرقة في التعامل بين الأبناء والمرؤوسين، يعني من ناحية الأبناء حز نوعا ما الأب أو الأم لطفل أو لابن معين، ودائما هم بيركزوا الاهتمام عليه وبقية أخوانه لا، يعني على الهامش. هذا من أنواع الظلم. أيضا خوض الإنسان في أعراض الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الجلسات الخاصة اللي احنا بنسميها شوها حشوش مثل هذا الشيء، وإلحاق الضرر بسمعتهم دون التأكد من الحقيقة فقط، يعني استيلاء. أيضا مستمعين الاستيلاء على الممتلكات العامة، التعشيب أو البناء غير القانوني في المساحات المخصصة للمواطنين، أو استخدام المحسوبية لتجاوز الطوابير والقوانين المنظمة. وأيضا من أكثر أنواع ظلم شهرة اللي هو ظلم النساء في الإرث أو الحقوق، حرمان المرأة من التعليم من أي شيء، هذا أيضا من أنواع الظلم. واستغلال عدم قدرة الفئات الأقل حظا ككبار السن أو المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام عن الدفاع عن أنفسهم وتهميشهم في الخدمات أو الرعاية.
0: وأيضا هناك ظلم في مدارسنا، الطلبة عندما يكون هناك طالب متفوق وآخر أيضا متفوق ولكن هناك نسب بسيطة تتراوح بينهم، فيقوم مدير المدرسة للأسف الشديد بتقديم الطالب الذي كان متأخر بقليل من الدرجات وجعله في المركز الأول. لماذا؟ لأن هذا الطالب فقط عمته أو خالته مدرسة أو رئيسة قسم داخل المدرسة. هنا يأتي الظلم، طالب على حساب طالب آخر، فنجد أن هذا أن الطلبة عندما يتأثرون بهذه المواقف منذ سن مبكرة تصبح لديهم نوعا من الحساسية يكبرون عليها ويصير هناك حاجز لديهم بينهم وبين المجتمع. الظلم مشاهدين ظلمات وقد حرمه الله، ومثل أنت ما تحب أن يعاملك الناس عاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نتمنى متابعينا في بداية عامنا الدراسي الجديد أن يكون هناك نوع من العدل والمساواة بين الطلبة ومعاملتهم كلهم على أساس أنهم أبناء لنا. طبعا هناك قصة حدثت مؤسفة جدا للطالبة السورية في محافظة المهرة التي حصلت على المركز الأول. نحن عندما نذهب للدراسة في الدول الشقيقة مثل السعودية، القاهرة، الأردن، لبنان، لا يتم يعني محسوبيتنا، فإذا حصلنا على المركز الأول يتم تكريمنا مثلنا مثل أهل البلد. فمثل أن نحب يعني أن يعاملونا، يجب أن نعامل كل شخص وأن تكون العدل والنظام هو أساس حياتنا وأساس قانوننا المستمد من الشريعة الإسلامية الحنيفة.
1: نعم، وأتذكر هنا ونتذكر سوية مقولة ابن تيمية عندما قال إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وختام هذه الرسالة الصباحية بقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعله الظالمون. ويسعد صباحكم وأيامكم مستمعينا. نذهب الآن مع ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى بداية أولى فقراتنا لهذا الصباح التي هي كالمعتاد نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، قطاع الإرصاد الجوية عدن، والتي يعني تحدثنا وتنبئنا بحالة الجو بمشيئة الله خلال 24 ساعة القادمة ليومنا هذا الاثنين الموافق 31 من أغسطس 2026. والبداية دائما نبدأها معكم من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: هناك طقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها، أرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية ففيها طقس غائم جزئيا إلى غائم احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة، أرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم الآن إلى بيان حالة الطقس والرياح، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، ونبدأها بالحبيب بعدن حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح نشطة.
1: إلى المكلا العظمى هناك 35 والصغرى 29، حالة طقسها كعدن لكن يوجد أمطار متفرقة في المكلا والرياح معتدلة.
0: أما الحديدة بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 31، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: إلى سقطرى العظمى هناك 35 والصغرى 27، حالة الطقس في سقطرى صحو غائم جزئيا أمطار خفيفة حار جدا نهارا معتدل ليلا، الرياح ما زالت قوية في سقطرى.
0: أما المخا حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح قوية.
1: وإلى الغيضاء في شرق البلاد العظمى هناك 31 والصغرى 25، حالة طقسها كالمخا لكن الرياح معها خفيفة ويوجد أمطار خفيفة أيضا على الغيضاء.
0: ومن الغيضة إلى زنجبار حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 29، وحالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح تكون معتدلة إلى نشطة.
1: نختم هذه المناطق في لحج العظمى 40 والصغرى 28، حالة طقسها كزنجبار.
0: وننتقل بكم الآن متابعينا إلى المناطق الصحراوية والهضبية حيث بلغت العظمى فيها حيث نبدأها من سيئون، بلغت العظمى فيها 43 والصغرى 30، وحالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: مأرب العظمى 41 والصغرى 27، وحالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: بيحان كعتق لكن المناطق الجبلية تختلف كليا عن الصحراوية والساحلية، صنعاء سجلت العظمى 30 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية حر نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
0: هذا في صنعاء، أما في تعز التي لا تختلف كثيرا عن صنعاء حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها مشابهة تماما لأجواء صنعاء.
1: دمار العظمى سجلت 26 والصغرى 12، حالة طقسها كصنعاء وتعز.
0: وكذلك الضالع بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 20.
1: وهنا إب العظمى 28 والصغرى 16، وحالة الطقس تقريبا هي معظم أو كل المناطق الجبلية متشابهة.
0: ونختمها معكم من البيضاء، حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة طقسها والرياح فيها لا تختلف كثيرا عن بقية المناطق الجبلية، حيث طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، والرياح خفيفة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والاكثار من شرب السوائل.
0: كما نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. وكانت متابعين هذه النشرة هي من إعداد المهندس عليب راشد عليب.
1: إلى أسعار الخضار والفواكه في هذه الفقرة نتعرف عليها سوية هنا في سوق الجملة، ونبتدئ هذه القائمة بالخضروات. البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 650 إلى 700 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 40,000 وسعر الكيلو مرتفع من 1,600.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام من 3,500 إلى 4,000 وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام في الكيس وسعره من 24,000 وسعر الكيلو من 4,000.
0: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 14,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 600 ريال.
1: الباذنجان 16 كيلوغرام من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 14,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 14,000 وسعر الكيلو من 900.
0: وأيضا الخرمش 20 كيلوغرام في السلة من 38,000 إلى 40,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,900 إلى 2,000 ريال.
1: طبعا الخرمش هو فاكهة بس تخربط مع القائمة. البيبار هنا 6 كيلوغرام من 8,000 وسعر الكيلو من 1,400.
0: والبسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 26,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 إلى 1,500 ريال.
1: الكوش الكبير من 2,800.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى قسم الفواكه، ونبدأها دائما من المحصول الذي يتواجد معنا طيلة العام الذي هو الموز 30 كيلوغرام في السلة من 26,000 إلى 28,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 950 ريال.
1: عنب رازق 20 كيلوغرام وهو سعره 45,000 وسعر الكيلو من 2,500.
0: الليمون الأخضر 16 كيلوغرام من 30,000 إلى 32,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,900 إلى 2,000 ريال.
1: البلع 20 كيلوغرام من 26,000 وسعر الكيلو من 1,300.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,800 إلى 1,900 ريال.
1: الرمان 20 كيلوغرام من 32,000 وسعر الكيلو من 1,600.
0: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 إلى 50,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,300 إلى 2,500 ريال.
1: الفرسك الخوخ 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1,500.
0: أما العنب العاصمي ف 20 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,700 إلى 1,750 ريال.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وها نحن نعود إليكم من جديد وإلى الفقرة التالية التي هي دائما من جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 31 من آب أغسطس 2026. ودائما بداية رحلاتنا هي الرحلة 512.
2: نعم، في هذه الرحلة أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت عدن في 8 صباحا.
2: 614 أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت القاهرة في 6:30 صباحا.
1: الرحلة 615 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 11 والنصف نصف ظهرا وتصل عدن بمشيئة الله في 3 عصرا.
2: 600 تقلع من عدن أو أقلعت في 6:06 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 601 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في 2:00 ظهرا.
2: نعم، وأيضا راحت عند الرحلات.
1: الرحلة 506 تقلع من عدن في 10:00 صباحا وتصل جدة في 10:00 ظهرا.
2: 507 تقلع من جدة في 1:00 ظهرا وتصل عدن في 3:00 عصرا.
1: أما الرحلة 534 تقلع من عدن في 2:15 ظهرا وتصل بمشيئة الله إلى الرياض في 4:15 عصرا.
2: 535 تقلع من الرياض في 5:15 وتصل عدن في 7:15 مساء.
1: الرحلة 645 تقلع من عدن في 4:15 عصرا وتصل عمان في 8:00 مساء.
2: و 649 تقلع من عمان في 10:00 مساء وتصل عدن في 1:30 فجرا من اليوم التالي.
1: وأخيرا الرحلة 612 التي تقلع من عدن في 6:00 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء. نتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الاثنين 31 من آب أغسطس والموافق 18 من ربيع أول، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: وأولى هذه العناوين: تركيا والسعودية وباكستان تعقد أول اجتماع بشأن اتفاقية الدفاع المشترك.
0: ودعم سعودي استراتيجي يعزز الأمن المائي ب 1.1 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية.
1: وبحرية المقاومة الوطنية تضبط شحنة مكونات طائرات مسيرة إيرانية في البحر الأحمر.
0: لجنة الاختبارات بوزارة التربية تعيد امتحان 386 طالبا بلحج، وتعتمد أسماء جديدة ضمن أوائل الثانوية.
1: وأيضا محافظ عدن يبحث مع مستشار أممي دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
0: بتوجيهات محافظ أبين حملة أمنية تطيح برئيس مجموعة متهمة بقطع الطرق في المحفد.
1: ووديع منصور ينتقد قيادات تاجرت بالقضيه الجنوبيه، اصبح بائعو الاوهام اثرياء والابطال فقراء.
0: الى الصفحه الثالثه من عدن الغد، ومنها نقرا: بحريه المقاومه الوطنيه تضبط شحنه مكونات طائرات مسيره ايرانيه في البحر الاحمر.
1: واتهامات للحوثيين بربط دخول لقاحات الأطفال بإعادة فتح مكاتب الأمم المتحدة.
0: ومختص في شؤون القاعدة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أبي مصعب العدني، وينفي روايات متداولة عن الإفراج عنه.
1: والكهرباء تدين استهداف خطوط نقل الطاقة في مأرب وتؤكد أولوية إعادة الخدمة.
0: تقرير في الصفحة الرابعة من مركز تعز للدراسات اليمنية الخليجية: توحيد المعركة مؤشرات التنسيق العسكري وانعكاساته الميدانية والأمنية.
1: وإلى الصفحة الخامسة، وفيها دعم سعودي استراتيجي يعزز الأمن المائي ل 1.1 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية.
0: من كسر الوصمة إلى حماية المجتمع، عالميون ومؤثرون يقودون معركة الوعي بالإيدز في عدن.
1: وزارة الكهرباء تستعد لإطلاق مشاريع الشبكات المصغرة في الريف برعاية البنك الدولي.
0: ورئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع عميد المعهد العالي للقضاء مستجدات العملية التعليمية.
1: ولقاء موسع لمشائخ ووجهاء الضالع يؤكد توحيد الصف ودعم التنمية ومواجهة ميليشيا الحوثي.
0: ضابط في شرطة لوداريا لجمع وبيع عبوات المياه من الشوارع بعد انقطاع المرتبات لأربعة أشهر.
1: للأسف الشديد، وهناك أيضا مياه الصرف الصحي الراكدة تغرق الممدارة.
0: مواطن يناشد مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعد أن تقديم موعد عمليته لتدهور حالته الصحية.
1: مواطنون ينتقدون منع وقوف السيارات في الشارع الرئيسي بالشيخ عثمان ويطالبون بإعادة النظر.
0: مديرو مدارس لودر يطالبون بحل أزمة حوافز المعلمين وتجهيز المدارس قبل العام الدراسي.
1: وأيضا هناك تقرير يتواجد على الصفحة السابعة: مليون طفل في مواجهة مع الأمراض القاتلة، اتهامات للحوثيين بالمقايضة، اللقاحات مقابل عودة المكاتب الأممية.
0: تقرير أيضا في الصفحة الثامنة بقلم فخر العزب: العام الدراسي رسوم تفاقم التسرب ومعلمون بلا رواتب.
1: وأيضا هناك تقرير في الصفحة التاسعة يقول فيها: المسيرات والضربات الدقيقة أعادت رسم المواجهة، كيف نسج اليمن قواعد اشتباك تربك الحوثيين.
0: وإلى كتابات كتابنا على السريع في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ومنها نقرأ: الدكتور حافظ قاسم وزير التربية إصلاح التعليم في مواجهة تركة السنوات.
1: وأيضا هناك مقالة لصلاح مبارك يقول فيها: الجامع عصي على الاستهداف.
0: ساحة التهامة جبهة الصمود وبوابة استعادة الدولة بقلم مطيع سعيد المخلافي.
1: وأيضا عدن مدينة بلا صيانة، مقالة كتبها محمد المسبحي.
0: إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12، ومنها نقرأ: اليوم منتخب الشباب يواجه نظيره الكمبودي في مستهل مشواره بالتصفيات الأسيوية.
1: وطليعة حبان يحسم صدارة مجموعته ويتأهل للدور الثاني في تصفيات الدرجة الثالثة بشبوة.
0: إلى الصفحة 13، وهنا بعد السوبر هاركريت كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف.
1: وانطلق بخسارة توتنهام يفسد عادات مرموش.
0: من هو دوان زوج ملكة الجمال القريب من الاتحاد؟
1: والكرة الذهبية موريونيو يرشح امبابي.
0: في الصفحة 14 تقرير في قسم المتابعات: سوريا بين أم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتبع تركيا من يرسم مستقبلها.
1: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وتتواجد بها عدة أخبار، منها السعودية تبيع النفط من خليج عمان لتجاوز مضيق هرمز.
0: نعم، نقرأ على السريع: باعت شركة أرامكو السعودية نحو 4 ملايين برميل من خامي العربي المتوسط والثقيل لشركة بتروتشابنيا الصينية على أن يجري تحميلها في سبتمبر من مواقع تقع خارج مضيق هرمز مباشرة، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات المصافي الصينية وتجاوز تداعيات الاضطرابات البحرية.
1: وتأتي الصفقة في ظل قيود خط أنابيب شرق غرب السعودية المتجه إلى ينبع على البحر الأحمر، إذ تقتصر قدرة على نقل الدرجات الأخف من الخام السعودي، ما يدفع إلى البحث عن مسارات بديلة لتصدير الخامات الثقيلة والمتوسطة. وتسعى المصافي الصينية إلى تأمين إمداداتها من خامات الشرق الأوسط عبر زيادة المشتريات الفورية وتجنب المناطق البحرية الأكثر خطورة، في وقت أبدت فيه استعدادا لاقتناص الإمدادات المتاحة خارج الممرات المائية التي تشهد اضطرابات.
0: فعلا يعني بعد مضيق هرمز الكل صار لازم يفكر في طرق بديلة، لأن شكل أزمة هرمز أمريكا وإيران راح تطول أكثر وأكثر. لمزيد من تقارير مقالات يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي،
1: كونوا معنا.

0: ولا زلنا مستمرين معكم متابعينا في هذا الصباح، وها نحن نعود إليكم وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم الذي يحمل عنوان الاختفاء القسري. في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تتجدد الدعوات لكشف مصير المفقودين في اليمن وإنهاء معاناة أسرهم. سنوات من النزاع خلفت حالات اختفاء واحتجاز طالت مدنيين وصحفيين ونشطاء وحقوقيين، وتعيش الأسر ألم الانتظار وغياب الحقيقة إلى جانب أعباء نفسية ومادية قاسية.
1: فعلا، وسنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة، لكن قبله نذهب سوية للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح، ثم نعود.
2: في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري لا تتوقف الأسئلة التي تبحث عن إجابة، ولا تنتهي حكايات أسر ما زالت تنتظر عودة أحبائها. في اليمن خلفت سنوات النزاع حالات من الاختفاء والاحتجاز طالت مدنيين وصحفيين ونشطاء وحقوقيين، بينما بقيت مصائر كثيرين منهم مجهولة، تاركة خلفها فراغا لا تملأه السنوات وأسئلة معلقة لا تجد طريقها إلى الحقيقة. الاختفاء القسري لا يعني فقط غياب شخص عن منزله، بل يعني أن أسرة بأكملها تعيش في دائرة من الانتظار والقلق. أمهات ينتظرون خبرا، وآباء يبحثون عن أثر، وأطفال يكبرون وهم لا يعرفون أين آباؤهم أو ماذا حل بهم. ومع مرور الوقت تتحول لحظات الانتظار إلى معاناة نفسية ومادية قاسية، خصوصا حين تغيب المعلومات وتتعدد الجهات وتتراجع فرص الوصول إلى الحقيقة. وفي هذه المناسبة تتجدد الدعوات إلى الكشف عن مصير جميع المختفين قسريا، والسماح لأسرهم بمعرفة الحقيقة ووضع حد لمعاناة طال أمدها. فحق الأسرة في معرفة مصير أحد أفرادها ليس مطلبا عابرا، بل حق إنساني أصيل، كما أن حماية الإنسان من الاختفاء والاحتجاز خارج إطار القانون مسؤولية لا ينبغي أن تسقط بالتقادم. ويبقى الأمل معلقا على أن تتحول هذه الدعوات إلى خطوات حقيقية تكشف مصير المفقودين وتنصف أسرهم وتضع حدا لسنوات من الغموض والانتظار. فالغياب قد يطول، لكن الحقيقة لا ينبغي أن تختفي. وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تبقى الرسالة واضحة: أكشفوا المصير، أعيدوا الحقيقة إلى أصحابها، وأنهوا انتظار الأسر. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا نستقبل ضيفتنا العزيزة التي تحدثنا عبر جوجل ميت، المحامية ورئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات هدى الصراري. يا صباح الخير أو مساء الخير بتوقيتك وتوقيتنا.
3: صباح الخير عزيزتي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير كمان لراديو عدن.
0: يسعد صباحك أستاذة هدى الصراري. بداية حدثينا أستاذة هدى، ما المقصود بالاختفاء القسري، وكيف يختلف قانونيا عن الفقدان أو الاحتجاز العادي؟
3: بداية يعني

0: خليني قبل ما أرد على السؤال، ما هو المقصود بالاختفاء القسري؟ لماذا اعتمد يوم 30 أغسطس يوم دولي للاختفاء القسري، وذلك بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد يوم 30 أغسطس هذا اليوم للاحتفاء بضحايا الاختفاء القسري، وذلك لأنه الاتفاقية الدولية للاختفاء لمناهضة الإخفاء القسري دخلت حيز النفاذ في هذا التاريخ، وصادقت عليها أكثر من 78 دولة، لكن للأسف اليمن ما زالت غير موقعة على هذه الاتفاقية. بالرجوع عزيزتي إلى سؤالك، الإختفاء القسري يعنى به هو القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل سلطات الدولة أو جهات تعمل بموافقة الدولة أو دعمها أو تغض الطرف عنها، ثم تنكر احتجازه أو اختفاء مصيره أو مكان تواجده، حتى بما يضع هذا الشخص أو الضحية خارج حماية القانون. ويعد الإخفاء أو الاختفاء القسري من أخطر الانتهاكات حقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب بشكل واسع أو منهجي. بالتالي هو يختلف عن الفقدان، يعني الفرق بينه وبين الفقدان قد يكون نتيجة حرب أو كارثة أو ظروف مجهولة يحدث الفقدان دون وجود جهة مسؤولة تتعمد إخفاء هذا الشخص. كما يختلف أيضا عن الاحتجاز العادي الذي يفترض أن يكون معلنا وفي يعني ومعلوم مكان احتجازه، مع تمكين الأسرة والمحامي من معرفة مصير المحتجز والتواصل معه. بعكس الاختفاء القسري، لا يعلم أين هو الضحية، ولا يتم تبليغ أسرته، ولا يتم يعني تمكينه من الدفاع القانوني له. وقد يرافق أيضا هذا الانتهاك يعني أو يصاحب له مجموعة من الانتهاكات، منها التعذيب، منها القتل خارج إطار القانون أيضا.
1: فعلا. طيب يا أستاذة هدى، هنا في اليمن ربما أكثر سنوات مرينا فيها نزاعات صراعات، وما زلنا إلى اليوم أطراف
0: صحيح.
1: هنا وهنا، كيف تصفين واقع الاختطاف القسري في بلادنا؟
0: بالنسبة لليمن، يعني سنوات الحرب أصبح فيها انتهاك أو جريمة الاختفاء القسري أحد أكثر الجرائم والانتهاكات المقلقة خلال هذه السنوات. يعني للأسف مارسته كل أطراف النزاع يعني كانتهاك أو كوسيلة لإسكات المعارضين والسيطرة أيضا على أفراد المجتمع وبث الخوف فيهم. ولم تعد الحالات يعني فردية أو استثنائية، ارتبطت أيضا بوجود مراكز احتجاز غير معلومة، مثل ما نطلق عليها في حقوق الإنسان مراكز احتجاز سرية، أي أنها لا تنتمي إلى الدولة. أيضا حرمان الضحايا من الضمانات القانونية الأساسية، مثل ما قلت لك توكيل محامي، حرمانه من الوصول إلى العدالة، إيش التهمة التي أخفي أو اعتقل أو اختطف بسببها. أيضا أشارت تقارير حقوقية في اليمن إلى تورط أطراف مختلفة في النزاع في هذه الجرائم والممارسات بدرجات متفاوتة من طرف إلى طرف آخر.
2: أنت أشرت يا أستاذة هدى في حديثك السابق أن الاختفاء القسري تكون الدولة تغض عنه الطرف يعني نوعا ما،
0: نعم.
2: ولكن برأيك ما الأسباب التي تجعل الدولة غير قادرة على التعامل مع هذه الجهات التي تمارس الاختفاء القسري؟
0: يعني مثلا أمثل لك، يعني في اليمن ارتكبت أطراف الصراع هذا الجريمة بدرجة متفاوتة. مثلا في مناطق سيطرة الحوثيين، الحوثيين هو أو ميليشيا الحوثي هو الطرف الوحيد الذي يمارس هذا الانتهاك، وهو السلطة الوحيدة المتحكمة في المناطق التي يسيطر عليها، بالتالي هو من يمارس هذه الجريمة. لكن لما نجي للمناطق، مناطق يعني حكم الشرعية، هناك أطراف أخرى، هناك جماعات مسلحة، تشكيلات مسلحة تمتلك هذه التشكيلات، مراكز احتجاز غير رسمية أو سرية، تقوم باعتقال المواطنين، تقوم باعتقال المدنيين بناء ربما على شكوى كيدية، أو بناء على يعني أنه هذا سياسي أو شخص مدني معارض، وبالتالي تقوم باعتقاله. أيضا هناك أيضا يعني أطراف أخرى ارتكبت مثل هذا الانتهاك في حضرموت، في مناطق أخرى يسيطر عليها أطراف أخرى. بالتالي كل منطقة حدث فيها هذا الانتهاك بنسب متفاوتة نسبة إلى الطرف الذي يسيطر على هذه المنطقة. الضحايا كانوا هم ضحايا مدنيين، ربما ضحايا سياسيين، وأيضا صحفيين، حقوقيين، أكاديميين، ناشطين، أئمة مساجد، عسكريين، حتى في بعض الأطراف ارتكبت هذه الجريمة تجاه النساء. وأيضا كما حدث في مناطق سيطرة الحوثيين، عاملين في المجال الإنساني وعاملين أيضا في منظمات دولية، وتم ارتكاب هذا الانتهاك بحقهم. في أيضا في الغالب ارتكب هذا الانتهاك يعني بسبب أو يعني بهدف إسكات الأصوات المعارضة، وأيضا انتزاع اعترافات قصرية كما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين، يعني التعامل مع العدوان أو التعامل مع المنظمات الدولية، وهذه تعتبر بالنسبة لهم جريمة يعاقب عليها العامل في المنظمة الدولية أو في المجال الإنساني الذي يعمل به، معاقبة هذه الأشخاص أيضا على مواقفهم السياسية أو انتمائهم التي المفترض أنه يعني هم ينتموا إليها، وتستخدم كورقة ضغط على أسرهم ومجتمعاتهم لبث الخوف والرعب لإسكات هذه الأصوات.
1: نعم، على سيرة أسر المختطفين أستاذة هدى، ما أبرز التحديات أو الصعوبات التي تواجه هذه الأسر في معرفة مصير ذويهم أو حتى توثيق هذه الحالات؟
0: شوفي، يعني نحن اشتغلنا كثير في هذا الملف، وبالتالي تواجهنا كمدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى كمنظمات مجتمع مدني الكثير من التحديات والصعوبات اللي تواجهنا خلال سنوات الرصد والتوثيق الذي قمنا بها. بداية يعني وأهم هذه التحديات، أولا لما نيجي نبحث عن الضحايا تقوم الجهات المسؤولة بإنكار وجود الضحايا لديها. تعرفي هناك تشكيلات مسلحة كثيرة، هناك كيانات أمنية موجودة كثيرة، بالتالي لما نيجي نبحث وكذلك أيضا مراكز احتجاز رسمية، وعادة نحن كمحامين أو كمدافعين نتوجه إلى مراكز الاحتجاز الرسمية حتى نبحث عن الضحايا، ولكن للأسف يتم يعني يقولوا إنهم عندهم الضحية هذا ولم يتم، وعادة هم يتعاملوا بشكل رسمي، لكن الأماكن أو القوى التي هي غير رسمية أو التكوينات الغير رسمية لا تعترف بالإجراءات القانونية المتبعة في القانون اليمني، وبالتالي تنكر وجود الضحايا. أيضا وجود أماكن احتجاز غير رسمية، هذه من أهم التحديات التي واجهتنا كمجتمع مدني ومحامين. الخوف الأهالي كمان من تقديم الشكاوى بسبب التهديدات التي قد يتعرضوا لها مستقبلا، وأيضا النساء يعني لما تعتقل امرأة خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين نجي نتكلم أو نتواصل مع الأسرة ترفض تماما التعامل أو التعاطي معنا بسبب الخوف، وصمة العار، هذه الأشياء كلها تحد أو يعني الأسرة تخاف من أن تنشر أنه ابنته أو أحد من أفراد الأسرة من النساء قاموا باعتقالها. صعوبة الوصول أيضا خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، صعوبة الوصول للشهود والمعلومات، هذه من أهم التحديات مش بس اللي واجهت المنظمات المجتمع المدني بما فيها حتى المنظمات الدولية، لجنة العقوبات الدولية. أيضا غياب السجلات الرسمية أو إخفائها عن المحامين، عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. الكشوفات أيضا هذه من أهم التحديات. ضعف الحماية القانونية للضحايا وأسرهم، كذلك حتى الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان. أنتم شفتم كمية التحريض التي تعرضنا لها خلال العمل في هذا الملف. وبالتالي أيضا من أهم الأسباب هذه التحديات أيضا هو استمرار النزاع المسلح حتى اليوم، تعدد الجهات المسلحة التي ترتكب هذه الجرائم يجعل من عملية التوثيق والرصد عملية أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا بالنسبة لنا.
2: بالنسبة للنساء أستاذة هدى، إلى أي مدى تتحمل النساء العبء الأكبر في البحث عن ذويهم المختفين، وما أبرز التحديات التي يواجهونها؟
0: والله شوفي باليمن يعني هذه أصبحت الجريمة معضلة كبيرة جدا، والنساء هن أكثر الفئات وخاصة الأمهات الزوجات الأخوات اللاتي يتحملن العبء والأكبر في البحث عن المختفين. نحن شفنا يعني خلال سنوات الصراع من يخرج للمطالبة بكشف مصير الضحايا؟ هن الأمهات، هن الزوجات، هن البنات، يتنقلن بين السجون، بين النيابات، بين المحاكم، بين المقار الأمنية، يتعرضن للمخاطر وأحيانا للضرب والقمع، يتحمل أيضا الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضا عبء الأسرة ومسألة يعني التكاليف الاقتصادية المترتبة على غياب رب الأسرة أو المعيل، خاصة لما يكون هو فقط المعيل في الأسرة ويتم إخفاؤه أو خطفه. الأم هي من تتحمل، أو الزوجة هي من تتحمل هذا العبء الكبير في مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أيضا تواجه النساء تحديات كبيرة، منها الخوف من الانتقام، رفض الجهات المحتجزة تقديم أي معلومات تفيد عن الضحية، الابتزاز المالي التي واجهت الكثير من الأمهات والزوجات، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية والضغوط النفسية الناتجة عن سنوات الانتظار وعدم اليقين إذا كان هذا الضحية أو الأب أو الزوج ما زال حي أو ميت حتى الآن.
2: برأيك أستاذة هدى، متى سيتم إغلاق هذا الملف الأسود؟
0: والله يعني باعتقادي أنه يعني استمرار النزاع في المسلح واستمرار الوضع في اليمن هو من ساهم في عدم الحد من هذه الجريمة أو مواصلة ارتكابها. بالتالي إنهاء الحرب في اليمن والتوصل للسلام، حتى إن حدث هذا في اليمن لن يتم الكف عن ممارسة هذه الجريمة، لأنه هذه الجريمة لا تنتهي بانتهاء الحرب أو بالاعتراف، ولكن بالاعتراف عن مصير الضحية هذا، وكذلك أيضا ملاحقة ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان الذي مارسوا هذه الجرائم واعترفوا بمصائر الضحايا، وبالتالي أيضا تخليد ذكرى هؤلاء الضحايا الذين ربما قد فقدوا حياتهم خلال سنوات الإخفاء القسري، أو ربما تعرضوا إلى للأذى المفترض أن يتم جبر ضررهم، تخليد ذكراهم، تعويض أسرهم، حتى يتم غلق هذا الملف وعدم تكرار عجلة الصراع فيما لو ظل هذا الملف مفتوح. أيضا مسألة تطبيق العدالة الانتقالية بعد حدوث أي عملية سلام أو بعد انتهاء الحرب، هذه مسألة مهمة يجب على الإعلام، على منظمات المجتمع المدني، على المدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى المواطن البسيط، مطالبة أطراف الصراع بتطبيق العدالة الانتقالية، محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، جبر ضرر الضحايا، مشاركة أهالي الضحايا في عملية السلام، وأيضا الضحايا حينما هم لما يكونوا جزء من عملية السلام، جزء من جبر الضرر، من عملية جبر الضرر، ومن محاسبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، سيتم قفل هذا الملف حتى لا يتم فتحه في يعني عجلة صراع أخرى ويتم ممارسته بشكل أفضل.
1: نعم. طيب يا أستاذة هدى، هل يمكن للأسر أسر المخفين لجوء إلى آليات دولية دون الاستنفاء للإجراءات المحلية، وهل هنالك آليات يعني رسمية وقانونية هنا في بلادنا؟
0: بالطبع يعني بالإمكان لأسر الضحايا اللجوء إلى الآليات الدولية، حتى نحن كمدافعين نلجأ إلى الآليات الدولية في جريمة الإخفاء القسري. هناك فريق عامل معني بحالات الاختفاء القسري أو الغير الطوعي التابع للأمم المتحدة، يتلقى البلاغات، يتلقى الشكاوى بشكل مباشر من الأسر أو من ممثليهم، كانوا منظمات مجتمع مدني أو حقوقيين أو حتى محامين، ولا يشترط في هذا الانتهاك أو هذه الجريمة استنفاد جميع الإجراءات المحلية قبل التقديم الحالة، خاصة عندما تكون هذه الإجراءات غير فعالة داخل البلد أو غير متاحة كما يحدث في وضعنا اليمني. كذلك أيضا يتم عبر استمارة تتضمن بيانات الضحية وظروف الاختفاء والجهة المشتبه بتورطها وأي معلومات داعمة للشكوى أو البلاغ. ثم يخاطب الفريق الأممي السلطات المعنية التي قامت بهذه الانتهاكات مطالب لها بتوضيحات وكشف مصير الشخص المختفي. بالنسبة لليمن عندنا نحن يعني آلية رسمية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها ومن ضمنها جريمة الإخفاء القسري هي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هي موجودة في عدن ومكتبها الرسمي في عدن وأيضا في تعز ومأرب، وتصل إلى المناطق المحررة وتقوم برصد الانتهاكات بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان. أيضا لدينا آلية دولية هي لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن تقوم برصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وبإمكان الضحايا وأهالي الضحايا التواصل معها وإرسال بلاغات وشكاوى بهذه الجرائم والانتهاكات.
2: إلى أي مدى أستاذة هدى ساهم غياب المساءلة والإفلات من العقاب في استمرار هذه الانتهاكات، وما المسؤولية القانونية للجهات المتورطة، وما الخطوة العاجلة التي يجب البدء بها اليوم لفتح ملف الاختفاء القسري في اليمن، وما رسالتك الأخيرة لأسر الضحايا وأيضا للجهات التي تمارس الاختفاء القسري؟
0: طبعا يعني الإفلات من العقاب هو من أهم الأسباب استمرار هذه الجريمة في اليمن وممارستها من كل الأطراف. فعندما لا يتم مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أو لا يتم التحقيق معهم بصورة مستقلة وفعالة، بالتالي تتكرر هذه الانتهاكات وتتوسع. قانونيا تتحمل الجهات التي تأمر أو تنفذ أو تتستر على الاختفاء القسري المسؤولية الجنائية الفردية، كما يمكن مساءلة القيادات التي يعني تعلم بهذه الجرائم أو كان ينبغي أو تعلم بها ولم تتخذ إجراءات لمنعها أو معاقبة مرتكبيها في حال كان الاختفاء القسري واسع النطاق أو كان يتم بشكل منهجي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني المطبق أو المعمول به في فترة النزاعات المسلحة. يعني المفترض أنه يعني في اليمن نظرا لتوسع هذه الجرائم والانتهاكات وأيضا انتشارها لدى كل أطراف الصراع وفي مناطق مختلفة من اليمن، أن يتم المفترض أنه يتم بشكل عاجل إنشاء آلية وطنية لهذا الانتهاك فقط، لأنه من أخطر الانتهاكات مثل ما قلت لك، يعني مداره وخطورته ليس فقط على الضحية ولكن على أسرته وعلى المجتمع بشكل عام. أيضا تمكين المفترض يعني كمان رصد الحالات هذه وحصره وتمكينه من الوصول إلى أماكن، تمكين المنظمات المجتمع المدني، اللجنة الوطنية، لجنة العقوبات، المحامين، الوصول إلى مراكز يعني الاختفاء أو مراكز الاحتجاز كافة دون أي استثناء، الكشف الفوري أيضا عن مصير المختفيين وإطلاق سراحهم إن كانوا أحياء، من لا يوجد مسوغ قانوني لاحتجازه أو إيصالهم إلى محاكمات عادلة إن كانت هناك أي شبه نتيجة لاختطافهم أو اعتقالتهم. أما رسالتي يعني لأسر الضحايا فهي إنه معرفتهم إنه الحق في معرفة حقيقة أو مصير الضحايا هو حق أصيل لهم لا يسقط بالتقادم، ومعاناتهم ليست قضية شخصية أو قضية عائلية فحسب، هي قضية عدالة وقضية كرامة إنسانية تمس المجتمع بأكمله، واستمرار المطالبة بالحقيقة والعدالة وتوثيق الحالات وحفظ الأدلة يظل الطريق الأهم نحو الإنصاف والمساءلة مهما طال الزمن. ومهم كثير التعريف بهذه الجريمة واستنكاره، واليوم أنا أشكركم جدا على تسليط الضوء على مثل هذا الملف الشائك
1: نحن
0: الذي الكل يعاني منه.
1: فعلا يا أستاذة هدى احنا اللي فعلا جزيلاً. نشكرك على هذه الدقائق المهمة من وقتك، شكرا جزيلا أستاذة هدى. كانت معنا المحامية ورئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات هدى الصراري.
2: أستاذة هدى شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى المساحة الخاصة بكم حول سؤالنا لهذا اليوم، كيف يمكن دعم أسر المخفيين ومساندتها؟ يمكنكم التواصل عبر أرقامنا 7819-521-21 أو الهاتف الأرضي 387913، أو يمكنكم إرسال الرسائل في صفحتنا في الفيسبوك أو الواتساب. كيف يمكن دعم أسر المخفيين ومساندتها؟ وفعلا يمكن إحنا نمر مستمعينا في حالة خاصة جدا وفي ظروف استثنائية في هذا البلاد، وكم رأينا من مختطفين قصرا في شتى المحافظات. معنا أول اتصال، نقول ألو. يا صباح الخير.
1: ألو ألو، صباح الورد. ألو ألو، يا صباح الورد.
0: اللي اتصل معنا ناصر، أنا السماعة شوي.
1: ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال ومعنا اتصال. ألو ألو ألو، يا اللي بتسمعنا، إذاعة عدن ألغت تحييك. ألو.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: يا صباح الخير يا عوض، معليش اليوم التقنيات شوي عند ناصر مخربطة، فيسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا عوض.
2: والله انا قاعد استمع على الضيفه يعني، واتخيل يعني الحقيقه يعني ما كلهم مش موجود في وقعنا على الحقوق وما حقوق. اول حاجه الاسر اللي فاقده يعني عيالهم وابنائهم، يعني هذول

0: اول حاجه عايشين بالعبيط يعني سوداء شخص وما شاف حد يساعدهم يعني يساعدهم. والشيء الثاني السنوات هذه والله كانت في سجون يعني خلقت سجون سريه كثير
1: فعلا.
0: يعني انت لما تفقد شخص بتقول اكيد يعني اعتقد شنو كان بتبعد عن السجون بتلاقيه احيانا تجي تبعد عنه وهو موجود هذا السجن يقول لك ما فيش باش معنا ما حد قال هذا باش عندنا هذا الاسم. يعني يعني المواطن البسيط اصبح حقوقه منتزعه من كل شيء
1: فعلا.
0: يعني امس اول امس نسمع على نزاعات يعني صراعات لما فتحت المدارس التعليميه نسمع على صياح ونزاع ليش ما رفعوش الاعلام ليش بقى ليش النشيد الوطني
1: ايوه
0: ليش ما قالوا ليش الطلاب يدخلوا يتعلموا بدون كهرباء وبدون مراوح
1: ولا معلم يعني بلا رواتب
0: ايوه ولا رواتب المعلمين يعني اصبحنا نتعارك ونزاع على شيء ما بيفيدنا بشيء للاسف الشديد والله والله هذا شيء محزن
1: فعلا. بس يا عوض انت ايش بتقول يعني لأي شخص يعني يعرف أسرة ان لديه احد مختطف وتعاني؟
0: والله اول حاجة يساعدهم باي شيء اذا هم محتاجين ويعطيهم عمل انه بنبحث عن هذا الشخص بان نوقده وقلنا يعني كم من شخص انخطف ويعني وامتزاك يعني قصريا وما حد لحد الان ما حد داري وين هو هذا اذا كان داري ان هذا الليت او الابن هذا ما مسجون في السجن الفلاني قالوا ها مسجون مسجون لكنك ما تدري انه حي او ميت. كثير كثير من هذه الحالات كثير تحصل انه حي او ميت. كان من شخص انخبط او يعني هبط قصريا وما فيش برضه حتى اللي هم في السجن موجودين ما فيش لهم محاكمه ما فيش لهم اي حاجه. اذا عليه حاجه قضيه ولا شيء قدموا يا اخي اذا ما فيش عليه حاجه فكره
2: صحيح
0: لا تخلي عندك مرهون حرام هذا ظلم
2: صحيح.
0: كم من اب كم من ام مقهور على ولدها
1: اي والله
0: وسال الله السلامه
1: امين يا رب الله يفرجهم
0: وصل هذه البلاد العباد والله تعبنا تعبنا كثير يعني انا ايش اللي عملنا ايش اللي ارتكبناه عشان نحصل على هذا الظلم الظلم من كل شيء
2: صح الظلم ظلمات يا عوض
1: الله يعطيك العافيه. معنا اتصال اخر. الو يا صباح الخير.
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال وربما يكون هناك اتصال نستقبل اتصال جديد.
3: ألو
2: صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
2: صباح الورد.
3: صباح ديانا وخديجة.
2: ويسعد صباحك.
3: صباح الخير للجميع ومتصلين متواصلين معكم وناصر وعوض وكل من يتصل بعدي ويستمع لكم هذا الصباح.
2: يسعد صباحك يا أستاذة منى.
3: طبعا الموضوع والله موجع جدا يعني ومؤسف. قبل كل شيء نحن يعني عندنا ضمير انساني ونحن مسلمين عشان نكون صورة او قدوة جميلة للعالم كله. ولكن لما نتكلم عن المواضيع اشعر يا ديانا وخديجة انه شعور يعني انه يعني كيف نحن عايشين ومسلمين نتعامل مع بعض بهذا الشيء وعلى ايش لما قال عوض وليش يعني يمكن لو شفتوا التواصل الاجتماعي كيف هذا المواضيع نفسها اللي يهددها وزي يهددها علشان توجهات أيوة. سياسية وعلشان مشاكل أحيانا قد تكون حتى خاصة يا ديانة وخديجة تصير حسابات مع الأسف يروحوا فيها بالذات فئات الشباب يمكن الكبار بالسن عندهم وعي أو أنهم قدم مدركين للمرحلة اللي احنا فيها فبيبطلوا أنهم يتكلموا عن المواضيع السياسية أو ما بيدخلوش بينجرفوا بهذه المواضيع. لكن مع الأسف الشباب سواء كانوا بالذات الأولاد أو فئة من النساء مثلا بتتكلم كلمة الحق بتقول على موضوع أو بتنتقد شيء فبتلاقيها تدخل في دوامة أو بيدخل هذا الشخص في دوامة حتى أنهم يعني مثلاً يتهموا بأنه متجه للجهة الفلانية العلانية ونحن فاهمين واضحة الأمور لنا كلنا في المجتمع اليمني سواء شمال أو جنوب بما ذكرت الأخت أو الأستاذة هدى هذه على مواضيع كثيرة في مناطق الشمالية أو مناطق الجنوبية اللي حاسب من خفف ما خفف اللي بنقدر نقدمه يا ديانا وخديجة أنه دعم أولاً نفسي قبل كل شيء. صح أنه يمكن مادياً يكونوا أسرة هذا المختطف قد يكون هو العائل لها سواء كان أب أو أخ يعني ينظروا لحالهم ويحاولوا أن يعيلوهم الجيران والناس كذا. اللي كانت أتمنى من الجهات الأمنية والمسؤولة إذا عندها خيط أو شيء يدلهم على هذا الولد أو يساعدوه بفك مشكلته فك عقد هذه المشكلة يحاولوا مساعدته حتى أنه يخلصوا من الموضوع بطريقة يعني بطريقة سلسة من دون ما يعقدوها. لأنه تخيل ممكن لو واحد تدخل وبيكون في المصيبة أكبر يعني بيقولوا له أنت تتدخل يمكن تدخل فيها يمكن يمكن يمكن يمكن يحفظ المسألة أكثر. لكن إذا كان المسألة فيها إنه حل مشاكل بطريقة سلسة وحب يتدخل ممكن يدعموه بهذا الشيء نفسيا معنويا
1: فعلا.
3: واني نقدر نسوي باللي نقدر عليه، بس صدقوني يا أنا وأخذية مهما دعمنا ماديا مهما نظرنا الموضوع بالطريقة هذه ما بيكونش. إذا من إحنا نحل هذا الموضوع جذريا وتكون في قواعد أساسية وثابتة للحد من هذا الانتهاك الإنساني للإنسانية. يعني مجرد إنه الشاب يكتب موضوع بيروح بياخذه من بيته من جنب بيته، ليش تنصبحنا يعني إيش فيها لو هذا عبر عن رأيه وهذا تكلم ما بننتهيش في الحياة، ما بتنتهيش الحياة إذا انتقدها وانتقدها. وبلادنا ما هيش مسؤولة من أشخاص أو ناس، إحنا كلنا نعبر عن آرائنا وإحنا عارفين فاهمين الموضوع كله شخصا يعني. فنتمنى إنه أولا إن إحنا يعني نحترم بعض، نحترم إنسانية وآدمية بعض، وبلاش يعني نفرض يعني ضرب والقهر والاختطاف علشان نثبت وجودنا أبدا. مصيرنا رايحين كلنا مسؤول أو مواطن أو أي إنسان إن كان.
2: وشكرا
3: السلام عليكم على
1: الأسف
3: يعني
1: شغل مش فعلا الموضوع صحيح. حساس والموضوع محزن جدا أن نوصل لهذه.
3: أنا دخلت أشياء كثيرة
1: أشتوى
3: أتكلم فيها بس ما نقدرش لأنه أولا مع المفضل آخر ثاني شيء لو دخلنا بنتشعب الموضوع أكثر وأكثر.
1: صحيح،
3: شكرا. نتمنى صح والضمير فقط، صح والضمير الإنساني وما نتجادلش، ولدرجة إن إحنا حتى مش للخف نوصل انتهاك عرض بعض بسبب شتم أمك أبوك
1: أيوة
3: أخواتك. يعني ليش علشان ايش تكتب الام واخته يعني. وعلى فكره هذا حاصل لي يعني انا وخديجه مع الاسف يعني. يعني مجرد ان ابني بيكتب موضوع بتلاقي هذا بيدخل بيسب الام ويسب اللي بيسب اخته بيسب. ليش يعني ايش الموضوع؟ وانا اتكلم قدامكم بكل ادب واحترام على كل شيء وعارفه من اني يعني ليش يعني علشان اعطي رايه علشان موضوع معين. فاتمنى يعني انه احنا ما نوصلش لهذه الدرجه في هناك عدميتنا وانسانيتنا ونرجع للدين للقواعد نفسنا حتى
1: ولا تخرب. شكرا جزيلا لك يا أستاذة منى. وإحنا يمكن اليوم صلتنا هذا الموضوع بس للتذكير أنه في عائلات تعاني من هذا الموضوع، في عائلات ما زالت إلى اليوم تبحث عن أبنائها إن كانوا أحياء أو أموات فقط. معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
4: أهلا يا ديانة، صباح النور.
5: صباحك يا أم حمزة.
4: أهلا يا خديجة، صباح الخير عليكم.
2: صباح الفل
4: على ناصر، تحياتي لعوض والأستاذة منى.
2: الله يحييك.
4: الموضوع جدا جدا حساس وجدا موجع يعني. فأني قبل 8 سنين أقو أخذوا قارنة والله يا بناتي إنه أخذنه لعبت القرم الداخلي والفوطة.
2: وكم عمره؟
4: في هذه الفترة كان بداية أواخر الثلاثينات كذا.
2: لو في كمان في كمان بسن صغيرة يعني أيوة ما يتعدوش 15.
4: هذا إنسان الكل يشهد له بالطيبة والأخلاق والاحترام. هو كان مع حزب معين يعني. دحين مشكلتنا داخل هذه البلاد من حزب فاز الحزب الثاني يطلع على الأحقاد والكراهية اللي سقط يعني الحزب. يعني كله تصفيات حسابات. فهذا الإنسان اللي أخذ إنه غيرنا نزيه ومؤدب ومحترم وعائلة يعني في وصفات حلوة. والله أنه 8 سنين أمه أبوه طبعا مات من الحسرة، أمه زوجته يدور ودار ويمكن سجون الجمهورية كلها، لا قالوا لهم أنه عايش ولا قالوا لهم أنه مات ولا عارفين أي حاجة عنه. دارت مسكينة الأم تضمر الوجع لما تشوفي أمه زوجته عياله يعني سيبهم صغار والآن كبروا شوية. الظلم اللي داخلت هذه البلاد يعني مش عارفين كيف. زي ما تكلمت منى الآن يعني صراحة صعب لما بدك تقولي رأيك تتحنبي، ولما بدك تسكتي ضميرك يأنبك. ما عاد عرفناش يعني نحن كيف نتجه. حتى الأستاذة اللي انت صدفتنا أيوة. تكلمت كلام عقلاني وكلام معقول
1: فعلا. وتعرفي انه هي خارج اليمن بسبب ما كانت تقومه من داخل اليمن. والأمانة كمان تعرضت، لو تبحثي يا أم حمزة إن كمان هي كمان فقدت أحد أبنائها بسبب الوضع الحال.
4: شفتي كيف يعني أسمع مش قادرين نعيش كله مهددين يعني تشوف الباطل وتمشي يعني نسكت على الباطل نسكت على الظلم نسكت على كل شيء. فأني والله نقلت لكم بالصورة حي الجارنا هذا اللي لحد الآن ولا عارفين عنه أي خبر. يعني حتى بداية ما شلونه أذكر قال هو ما يشوفش يعني اشتي نظارته، فقال شو نظارة؟ خرجت الأم والأم لحد ديك اليوم يا ديانا ماسكة نظارة بيدك
1: يا الله
4: قسما بالله منظر مؤذي. وكل ما قالوا اعتصام وخرجوا الأمهات وخرجوا كذا. نتمنى من حقوق الإنسان والمنظمات الدولية توقف معاه، إن كان مات يعلنوا إنه مات، يجيبوا إثبات إنه مات، وإن كان عايش يقولوا فين. مسكينة دارت السجون كلها ما لاقت شيء. شبي أنا ممكن ابني يموت جنبي وسبحان الله أقول الله قابل الله خذ منه العوض،
1: تقتنعي؟
4: لكن فجأة يختفي لا أدري إنه عايش ولا ميت. أنا أموت باليوم مليون مرة كأم. فالله يعين الأمهات والأخوات والزوجات ويعين هذه البلاد ربنا إن شاء الله. بس إيش نقول عاد ربنا يعني خلاص ما عاد أقدرش أتكلم يا ديانة.
1: خلاص شكرا شكرا الله يعطيك العافية يا أم حمزة.
2: الله يعطيك العافية يا أم حمزة وشكرا على تواصلك الكريم.
1: المشاعر يمكن تتخلط في هذا الموضوع كثيرا، وإحنا يمكن نشوف هؤلاء الأمهات يعني يقومن احتجاجات ومطالبات، ومع الأسف الشديد فوق هذا كله يتم قمعهن. إحنا نتمنى أن يتم الإفراج، أو على الأقل يقولوا للمختطفين هؤلاء إن كانوا أحياء أو أومات لأهاليهم ولذويهم، ده أبسط حق يعني. فمش عارفة باقي لنا اتصال يا ناصر؟ طيب نذهب لقراءة التعليقات لهذا اليوم، ولديك يا خديجة.
2: وأولى التعليقات هي من شكري باجسير، يقول فيها: ونهديكم ورد الصباح لعل عطره يحمل لكم شيئا من السعادة، ولعل ألوانه تزرع في يومكم فرحا لا يذبل، فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد، ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة. صباح الجمال والسعادة والأمل الثنائي المتميز ديانا وخديجة، والمخرج المميز ناصر، وكافة الطاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا، وتحياتنا لك كذلك يا شكري باجسير.
1: تحية لك أيضا. هنا أبو حنين الثابت كتب لنا يعني نقرأ: الوقوف مع أسر المختطفين والسجناء قصرا هو كالآتي: وعي الشعب بضرورة الوقف مع المتضررين، إدراك الشعب أنه هو من يفرض الوصاية على حقوقه. إذا أدركت الحكومة ووعي الشعب وقوته على الأرض وقوته على الأرض لن تسمح بمثل هذه الأفعال. وقوف الشعب صفا واحدا للمطالبة بحقوق، ولا ينحاز ويشق الصف من أجل حزب أو فئة. ضعف القضاء وعدم استقلاليته يزيد من عبء المواطن، ومن أراد التغيير فليبدأ بنفسه أولا. قال تعالى: إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودمتم بخير، ودمت أنت أيضا بخير.
2: وأيضا أبو خالد حلصم يضيف: ما أكثر المسميات في بلدنا، منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوق الإنسان، ناشطين حقوقيين، أين هم؟ أين تأثيرهم على أرض الواقع؟ فقط شعارات ووقفات احتجاجية ورفع يافطات وأنتهى الأمر. ماذا عن الأسر التي عائلتهم أو عائلهم مخطوف أو مختفي قصرا؟ لما لا يتم إنشاء صندوق لدعم هذه الأسر ومعاملتهم معاملة أسر الشهداء والجرحى؟ مبلغ مالي شهري، سلة غذائية، توظيف أولادهم أو دعمهم لفتح مشروع مثيل بمشاريع الأسر المنتجة، كسوة أعياد، مستلزمات المدارس، فهؤلاء أحق أم من يستلمون مبالغ الإعاشة خارج البلد؟ أفيدونا. شكرا لك يا أبو خالد حلصم على هذه النقاط التي وضحتها.
1: إخلاص ناجي قالت: صباح الخير للجميع، وخالص تحياتي لهذا البرنامج الصباح اليومي ولمعدي ومقدمي والمخرج، شكرا جزيلا. موضوع جدا مهم، وياريت يلاقي صدى، يكون بالدعم النفسي والقانوني، الدعم المادي والمعيشي، عدم النسيان لحقوقهم، والاستمرار عبر الإعلام وجميع الوسائل لتذكرهم بقضيتهم.
2: وفتحي طائف سيف ناشر يقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد، صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم، صباحكم فل ورد وياسمين، تحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين.
1: وتحية طيبة لك أيضا عود العبيدي. عاد وكتب: للأسف الشديد حتى إذا حاولت مساعدة شخص مسكون قصرا قد تتعرض لشيء ما وتحبس مع ما حاولت مساعدته. فعلا وفي مناطق مستمعينا ربما عند الميليشيا يعني الأمانة، البعض الأهلي في منطقة معينة، بعض الأهلي في منطقة معينة يحنبوا لبعض الأولاد. فإحنا سلطنا هذا الضوء عشان يكون في تكامل وتعايش ومساندة من قبل الجميع.
2: وأيضا يقول أبو خالد حلصم يصبح علينا ويقول يساء فهمك بين الناس أحيانا فيخلقون لك الأوصاف ألوانا فقد تكون ملاكا عند بعضهم وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس تشتي وهي أمزجة شتى طبائع الناس شتى وهي أمزجة ولن تطيق لها بالفهم إمكانا فلا يغرك مدح لو أتوك به ولا يضرك دم كيفما كان لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها فكل نفسك في التقييم ميزانا. يسعد صباحكم ديانا خديجة ناصر ليان وجميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأعزاء وشكرا لك على هذه الكلمات الجميلة يا أبو خالد حلصم.
1: مها محمد علي صبحت علينا وإحنا نصبح عليها وكذلك العزيزة أذكار صباح يوم جديد يا رب اجعله صباح جبر وخير لنا به وفي كل صباح قبولا للسماء ومحبة بالأرض وتوفيقا يلازم الخطى وبركة بالتوقيت والعمل وهدية لكل ما تحب وترضى وتسخير لكم ما فيه خير اللهم أمين. ويسعد صباحك وعم بتوجه تحية لأم حمزة ولكل المستمعين لهذا اليوم.
2: وياسين العبيد بيصب علينا ويقول من صدن العالي حيث تغريد العصافير. صباح الخير ديانا صباح الخير خديجة يسعد صباحكم بكل سرور ومحبة.
1: أم حمزة عادت وصبحت علينا وطبعا ذكرتنا رأيها في الموضوع. دعم الأسر المخفيين يكون بدعم قانوني ونفسي محامين متطوعين وجلسات دعم للتخفيف من القلق دعم مادي ومعيش مساعدات وتكافل وفرص عمل للأسر المتضررة التوثيق والمناصرة عدم إسكات القضية والإعلام عنها باستمرار والتضامن المجتمعي زيارات تواصل روابط الأسر ببعض عشان ما يحسوا بالوحدة ويسعد صباحك يا أم حمزة وفعلا نحن نتفق بكل ما قلتي.
2: وأيضا أبو خالد حلصم يقول رسالة الصباح كانت جميلة وفيها عبرة للجميع أشكركم ونشكر على متابعتك ومرورك الكريم يا أبو خالد حلصم.
1: أم قاسم من كريتر أجمل صباح لأطيب الناس يسعد صباحك أم قاسم وأمان الحيمي الدنيا ثلاثة أيام الأمس عشناه ولن يعود واليوم نعيشه ولن يدوم والغد لا ندري أين سنكون صباح صافح سامح ودع الخلق للخالق اللهم إني لا أعلم ما تحمله لي الأيام فجعل بها ما يسر روحي وخاطري ولا تحملني ما لا طاقة بي. أصبح على جميع المتصلات والطاقم والمراسلات من أمان الحامي ويسعد صباحك يا أمان وشكرا على هذه الكلمات.
2: ونكون بهذه التعليقات من الواتساب وكذلك الفيسبوك قد أنهينا حلقتنا لهذا الصباح من عدن هذا الصباح. لنا بمشيئة الله لقاء جديد متجدد بكم دائما وبأرواحكم الطيبة في الغد وحتى الملتقى لكم منا أطيب المنى بأمان الله.
1: نعم ولا تنسوا برنامج جاهبة على تمام الساعة 11 انتظروها في موضوع جديد. إلى اللقاء مستمعينا.
2: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هاي أحمد جاز،
2: يلا بينا.
3: تاني

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك.
4: تم جودة والقوة،
5: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: أسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
5: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر أسمنت الوحدة.
6: أسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: لحظة واحدة قد يغير قرار واحد حياتك. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟
1: في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني نضعك أمام مواقف واقعية، نستمع إلى رأيك ونناقشها مع المختص للوصول إلى القرار الأنسب.
0: لحظة قرار،
1: لأن قراراً واحداً قد يصنع فرقاً.
0: مع الإعلامية هبة علي، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين، كونوا على الموعد.

صباح الخيرات والمسرات عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم لحظة قرار. لو كنت مكاني في حلقة جديدة ومتجددة أنا معكم أكون فيها هبة علي ومن الإخراج ناصر فائز، وطبعا هو يبت عليكم كل اثنين في الساعة 11 تماما صباحا كل اثنين. طبعا موعدنا اليوم حلقة جديدة وموضوع أجد وهو يمس آلاف الطلاب والأسر، يتعلق طبعا بشيء مهم جدا ألا وهو طبعا الشهادة. الشهادة يفترض أن تكون طبعا عن اجتهاد وتعب وساعات طويلة من الدراسة، لكن ما يحدث عندما يشعر الطالب المجتهد أن هنالك يعني نتيجة غيره يحصل عليها ولكن بطريقة أخرى وهي الغش، وهذه الطريقة لا تعكس أكيد مستواه الحقيقي. هل الغش مجرد تصرف فردي يقوم به الطلاب أم أن هنالك مسؤولية أكثر تشمل الأسرة والمدرسة والمراقبين والجهات التعليمية؟ وهل الامتحانات الوزارية بشكلها الحالي ما زالت تحقق العدالة بين الطلاب ومن المسؤول عن حماية الطالب وحقه؟ واليوم نتناقش عن هذه القضية من زاويتين مختلفتين ونستمع إلى الرأي التربوي وفي المقابل إلى الرؤية الإعلامية، نتابع ما يحدث في المجتمع والشارع. اليوم بتكون طبعا حلقة استثنائية بوجود ضيفين معنا في الاستوديو لمناقشة هذا الأمر. الآن مع فاصل قصير ونرجع لكم.

والآن عدنا لكم لنستكمل بقية برنامجنا ومع حدث اليوم أو قصة اليوم نتابعها مع بعض ونرجع للاستديو.

موقفنا اليوم يتحدث عن طالب يستعد للامتحانات الوزارية ويحلم بالنجاح والحصول على نتيجة تفتح له أبواب الجامعة والمستقبل، لكن أثناء الامتحان يجد أمامه فرصة للغش، بل أن هنالك من يساعده للحصول على إجابات ويخبره أن كثيراً من الطلاب يفعلون الشيء نفسه وأن المهم في النهاية أن تظهر النتيجة ناجحة. الطالب أصبح أمام خيار صعب، هل يستغل الفرصة وينجح حتى ولو كانت الدرجة لا تعكس مستواه الحقيقي، أم يرفض الغش ويقبل بنتيجته تعكس هذا الجهد حتى ولو كان يخشى أن يتفوق عليه من غش؟ والأصعب، ماذا لو اكتشفت أن هنالك تلاعبا في النتائج نفسها وأن الطالب حصل على نجاح أو درجات لم يحصل عليها فعليا؟ هنا لحظة قرار، لو كنت مكان هذا الطالب هل تختار النجاح بأي طريقة حتى ولو كان عن طريق الغش، أم تتمسك بحقك ونتيجتك الحقيقية؟ عنوان حلقة اليوم: شهادة بلا استحقاق، من المسؤول؟

متابعينا ومستمعينا الكرام لنعرف آراءكم التي وصلتنا عبر صفحاتنا في الفيسبوك والواتس، والتي تقول طبعا نبتدئها. أبو خالد حلصم بيقول: الحقيقة عن نفسي متمسك برأيي بإلغاء الاختبارات الوزارية للثانوية العامة، فهي ليست مقياس لتفوق الطالب أو فشله، فهنالك طلاب متابرين ويحصدون درجات عالية طول سنوات الدراسة، ولكن هيبة الاختبارات الوزارية تجعلهم يتوترون، وبالمقابل هنالك طلاب يمكن مش متواجدين في البلد ويحضرون وقت الاختبار ويحصدون نتائج عالية. بصراحة

بل الأكثر أسفا أن بعض الكتابات جاءت سطحية وتافهة ومليئة بالسب والشتم والتجريح، وكان الإساءة للآخر أصبحت بديلة عن الحوار والبحث عن الحقيقة. القضايا التعليمية وخاصة ما يتعلق بمستقبل الطلاب تحتاج إلى عقلانية وتحقيق واحتكام إلى اللوائح والقانون، ثم تقديم مقترحات وحلول لا إلى حملات تشهير ومزايدات أو تصفية حسابات. من لديه مظلمة فليتقدم بتظلمه عبر قنوات القانونية، ومن لديه ملاحظة فليطرحها بالأدلة، ومن يرى خللا فليقدم حلا لمعالجته. أنا مع موضوع أن الواحد يجد حلول لهذه المواضيع. وأيضا معنا من التعليقات أنه بيستهزئوا بأنه طالب بيحصل مركز عالي ومش قادر أنه حتى يكتب وعنده أخطاء إملائية. مع الأستاذ طبعا محمد نعمان بيقول نتائج الثانوي العامة تعبر عن واقع خطير في مسار التعليم، ويؤكد على ضرورة مراجعة أوضاع التعليم والمعلمين وإدارات التربوية والمدرسية. وأيضا كيف طبعا يقول من التعليقات أيضا كيف تتوقع واقع أفضل في أن منحة من مناحي الحياة في اليمن يا أستاذ، والبلاد والعباد في حرب 2015، التعليم سواء في المدارس الثانوية أو الإعدادية وحتى الابتدائية والجامعات يعاني من مشاكل جمة في ظل الصراعات المتواصلة على حكم اليمن وانقسامات الحصلة في مؤسسات الدولة اليمنية. طبعا الآن معنا اتصال فاصل ونواصل.

0: طبعا مع مشاركاتكم وآرائكم حول الموضوع، ونستقبل عبر الهاتف الإعلامي الكبير والقدير الأستاذ أيمن أمين طبعا ليخبرنا عن رأيه في هذا الأمر. أهلا وسهلا بك أستاذي. ألو.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نقول نهارك سعيد باعتبار أنه نحن على وش انتصاف النهار، إذا يسعد أوقاتك بكل خير.
0: نعم
1: طبعا شدنا جدا موضوع حلقة اليوم.
0: أيوة،
1: وكنت سعيد بأنه بداية انطلاقة البرنامج هذا، وحلو جدا أنه بيجمع كثير من العرب لسك مجال للتواصل مع الجمهور لإعطاء رأيه وموضوع كثير من القضايا. خلينا نبدأ من البداية.
0: نعم احنا معك.
1: للأسف الشديد طبعا مشاكل التعليم في بلادنا لها أول ما لهاش آخر. نكون صريحين مع بعض.
0: نعم.
1: على مدى 15 أو 20 سنة المنصرمة نحن يعني ما قبل العام 2000 مثلا، الدفعة اللي ما قبل العام 2005 لاحظنا مدى تدهور الوضع التعليمي بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي ووصولا إلى التعليم الجامعي. هي حلقة متكاملة طبعا، في البداية حلقة متكاملة. من المعروف أنه إذا كان الأساس متين استطاع الإنسان أن يبني أدوارا متتالية، لكن إذا كان الأساس ضعيف أو هش فهذا يعطي انعكاس سلبي وعدم القدرة على البناء والتكوين المجتمعي الصح والعقلاني وحتى الفكري. تعليمنا الأساسي للأسف الشديد على مدى العشرين السنة المنصرمة هي بدأت كحلقة متكاملة في إنهاء المستوى التعليمي في البلاد بشكل عام. بإرهاصات ومنعطفات سياسية واجتماعية واقتصادية وإلى آخر، وانعكاسات ومشاكل لها أول ما لهاش آخر. لكن في المحصلة إخراج أجيال متتالية مرتفعة لديها نسبة الأمية والجهل. ليش نقول نسبة الأمية والجهل؟ تخيلي لما طالب يتخرج من صف التاسع اللي هي المرحلة الأساسية ويدخل المرحلة الثانوية،

0: فاهم ولا مستوعب المنهج الدراسي ولا حتى عارف طريقة الحديث مع المدرس أو من هو أكبر منه سنا. تخيلي لما يدرس هذا الطالب يعني في مرحلة أساسية ويخرج منها في المرحلة الثانوية التمهيدية للجامعة وهو مش عارف يكتب كلمة صح، كلمة واحدة بشكل سليم، نعم. الهمزات، الفواصل، النقاط مش قادر يكتبها صح. المحصلة طالب جامعي حاصل على شهادة بكالوريوس بدون أي يعني ما نذكرش التقدير إن كان مقبول أو جيد أو ضعيف أو حتى مقياس، حاصل على شهادة جامعية ما يعرفش يكتب كلمة لكن.
1: نعم يعني أصلا الصوت واطي شوية، الصوت منخفض لهذا ما، لكن أكيد المتابعين الآن المستمعين يستمعون إليك.
0: طبعا هي المشكلة إنه هذه المشاكل التعليم اللي في التعليم الأساسي تراكمية، نقدر نقول إنه بسبب المشاكل اللي يعانيها المعلم من قصور في الحصول على مستحقاته اللي المفروض كبقية دول العالم يكون أجرها يعني يغطي الكفاف والاحتياج للمدرس على مدى الشهر. حال المدرس عندنا في البلاد للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ بالنسبة للمستحقات. هذا ينعكس نفسيا على القبول أو الإقبال على مهنة التدريس والتعليم. ولعل الكارثة اللي نتجت خلال السنتين الأخيرة تقريبا يعني هي بتكون يمكن على اطلاع، تخيل إن كلية التربية في بعض أقسامه أصبحت شبه مغلقة بالتأكيد يأثر على العملية التعليمية. كيف أطلب أنا من مدرس أن يبدأ العام الدراسي وهو ما عندوش راتبه الشهري؟ أضف لهذا وذاك ربما منقوش الإهمال، ولكن الظروف المعيشية الصعبة في البلاد أدت إلى نوع من الإهمال الأسري وعدم المتابعة والمراقبة للأبناء في عملية التحصيل الدراسي والعلمي بشكل عام طوال سنوات الدراسة. هذا ينعكس سلبا على مخرجات العملية التعليمية.
1: صحيح.
0: حبيت أن أحط كذا، يمكن الزميل المخرج ناصر لو في إمكانية يعرض على السوشيال ميديا الآن أو في البث المباشر في بعض من النكات المتداولة الآن على السوشيال ميديا، وهي لخريجي الثانوية العامة وطريقة كتابتهم للغة العربية، وبعضهم يكونوا من خريجي جامعات.
1: نعم.
0: يعني ما نشوش نكحف زي ما في الجيد في السيء.
1: كل موسم نفس الكلام يتكرر، واليوم طبعا في حلقتنا اكيد حابين ان نشوف فين المشكلة وايش هو الحل.
0: بجد المشكلة لو نجي نبحث عن المشكلة بالأقل المشكلة كانت هي مسألة تجهيل متعمدة على مدى سنوات. احنا عندنا ناس مش عارفة تقرأ جيدة في مجتمعنا، اصبحت مع ناس مش قادرة تقرأ صح.
1: نعم استاذ ايمن وشكرا،
0: انا اشكركم وان شاء الله ما اكونش طولت عليكم في المداخله. يعني
1: بالعكس كلامك مفيد، وطبعا اشكرك على هذه المداخله الرائعه منك استاذنا العزيز.
0: يعطيك الصحه والعافيه وموفقين ان شاء الله.
1: امين وياك وكل المتابعين كمان والطلبه. والان مع فاصل بسيط نرجع لكم.

0: طبعا لمناقشة الأمر معنا ضيفين عزيزين هنا في الاستوديو. طبعا كل التفاصيل الآن بنتكلم عنها وكل آراءكم التي أخبرتمونا بها. معنا ضيفنا طبعا بالبداية سعدنا أن نرحب بضيفنا التربوي أحمد ناصر حميدان، نقابي وتربوي وكاتب صحفي ورئيس المنتدى الثقافي العدني. أهلا ومرحبا بك أستاذي، وشكرا لتلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة، والتحية للجمهور الذي يسمعنا عبر الإذاعة.
0: وأيضا كذلك سعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ برهان مانع، إعلامي وتربوي.

0: مدير إدارة الإعلام التربوي
1: سابقا.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذي، وشكرا لحضورك معنا اليوم.
1: صباحكم خير وسعادة، وأنا سعيد في هذه الاستضافة الجميلة معكم.
0: نعم طبعا، بداية معك أستاذي أحمد ناصر، كيف ترون ما يثار حول وجود غش أو تجاوزات في الامتحانات الوزارية، وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان نزاهة هذه الامتحانات من إعداد الأسئلة وإلى أن يتم إعلان النتائج؟
2: والله التربية والتعليم هو تربية النشأ، وهي الركيزة المهمة لبناء المجتمع، بناء الإنسان في داخل المجتمع. هذا الإنسان هو بذرة نزرعها نرعاها تنمو تثمر، إذا لم تجد الرعاية الكاملة، إذا لم تجد البيئة الصالحة، إذا لم تجد، أكيد بيكون في الثمر لن يكون ناضج بشكل المطلوب. فنحن لا نرمي كل يعني مسؤوليتنا على أن الطالب ليش يغش، لكن يجب أن نسأل لماذا يغش الطالب. الطالب يغش خاصة في فترة عندما لا يجد المعلم الكفو، عندما لا يجد المدرسة المناسبة، عندما لا يجد الثقافة المجتمعية والثقافة ثقافة المعلم نفسه لزرع يعني روح عدم الغش وأنه حرام، وأنه يعني سوف نجد أنه نحن نكون السبب أنه هذا الطالب بنيناه بناء خاطئ. فعلينا أن نراعي في هذا الاتجاه، هذا أولا بالنسبة لبناء الإنسان. ثانيا الاختبارات هي طبعا نتيجة لمجهود سنوات من عمر الطالب، وخاصة الامتحانات الثانوية العامة مجهود 12 عام. كيف نحن نحصر المجهود 12 عام هذا في كم يوم أو كم ساعة يقودها الطالب؟ طبعا الطالب يمر في ظروف نفسية، ظروف صحية، ظروف اجتماعية، ظروف مختلفة. قد يكون هذا الطالب من المتفوقين، لكن في اللحظة هذيك الذي حصل له ظرف نفسي، ظرف معنوي، ظرف أسري، تغيرت طبعا يعني نفسيته، لم يستطيع أن يجيب يعني مجهود 12 سنة نبنيه. يفترض عملية التقييم أن تأخذ استراتيجيات وسياسات مختلفة. كنا في السابق، نحن كنا في السابق نأخذ 20% خاصة بالثانوي، أول ما يطلع أول ثانوي في 20% يعني يقصد درجات الشهر، وبعدين نجمعها على عدد الأشهر ونقسمها ويطلع النتيجة، ونعرف أنه هذا الطالب إذا خفق بالشهر الأول في الشهر الثاني نعرف ظروفه حتى نجلس معه إيش السبب أنت كنت متفوق والآن حصلت. يعني نحن مهمتنا أن نقيم الطالب تقييم صحيح، حتى نفسي وروحي ومعنوي. وثانيا حتى في الثانوية العامة يجب أن كنا نبني النتيجة الثانوية العامة برضو على سنة أولى وثانية وثالثة، تأخذ نسب منها وبعدين يمتحن هو على 40% أو وهكذا. لكن اليوم نطلب من الطالب أنه الذي تعلم والذي حضر والذي لم يحضر والذي راجع والذي لم يراجع أن يجلس على اختبار، الذي لم يدرس حتى بعضهم لم يكون لديه مدرسين اختبار، ونطلب منه أنه يكون يعني لا يغش، ولا والجو العام والمعلم في ظروف البلد هذه انعكاس لوضع البلد السياسية، لأنه التربية النشأ هي تبنى على أساس سياسة البلد، سياسة، ونحن نفتقد لهذه السياسة والاستراتيجية المهمة.
0: صحيح أستاذ أحمد، وصحيح طرحك فيه نوع يعني أنك كمان أنصفت الطالب. أستاذي برهان، واقع متابعتك طبعا للملف التربوي وحتى في الشارع العدني ميدانيا، ونرى هذا في صفحتك، هذا الغش في الامتحانات الوزارية تراها يعني مجرد حالات فردية أو أنها مشكلة حقيقية من الوقائع والملاحظات التي استند عليها؟
1: أشكرك على هذا السؤال، لكن حقيقة يعني نقول نحن الارتقاء في سير العملية التربوية والتعليمية، والارتقاء في سير العملية الاختبارية والامتحانية طبعا يحتاج إلى عوامل كبيرة، ويحتاج إلى دولة. إضافة إلى ذلك يرتكز على محورين أو ثلاثة محاور. أولا إعطاء للمعلم كل حقوقه الغير منقوصة. نوعا ما يعني نحن نحيي قيادة المحافظة الجديدة الممثلة بالأستاذ عبد الرحمن شيخ أنه أصبح حافز المعلم نوعا ما منتظم شهريا، لكن هناك يعني المعلم يمر في الظروف المعيشية هذه الصعبة، يحتاج المعلم يفتقد إلى كل حقوقه المسلوبة لم تعاد بعد. اثنين، حق الطالب بالتعليم، الطالب في الدستور يحق له التعليم، يعني نحن عندنا الآن في عدة مدارس لها من 15 من 20 سنة مشاريع متعثرة لم يتم استكمال البناء فيها، حتى نهتم في التعليم الحكومي. أما ظاهرة الغش فمع احترامي الشديد لكل الموجودين هي أصبحت ظاهرة متجدرة الأصول فينا،
0: مش فردية يعني.
1: الغش أصبحت ظاهرة عرفها الجنوب بشكل عام قبل 30-40 سنة، لكن يعني هناك عوامل أجت أمام ظاهرة الغش، يعني قد تكون قيادة التربوية الجديدة، قد تكون قيادة التربوية الجديدة في هذا العام 2025-2026 في عملية الاختبارية، هناك إيجابيات لم هناك إيجابيات ممكن نذكر الإيجابيات،
0: ممكن نتعلم
1: من المشاهدين، نكون منصفين. القيادة التربوية الجديدة عكس قبل 10 سنوات، قبل بعد 2015 كانت مادة الرياضيات في يوم الاختبار تخرج من المركز دفاتر الاختبارات الامتحانية إلى كلية الهندسة ثم تعاد. في مادة اللغة الإنجليزية قبل كم سنة يعني تسربت الأسئلة ثم إعادة المادة في شهر لاحق. هناك إيجابيات في عملية التنظيم في العملية الاختبارية، إنما يحس في النفس أنه كانت الآلية ليست بالتدريج في انتهاء ظاهرة الغش اللي لها أزيد من 20 سنة. على سبيل المثال أنا ابني وابنه وبنتك موجودين في القاعة الاختبارية مباشرة سابقا، ممكن يزورنا قيادة الشرطة المحلية كله تزعج ابني في القاعة، ممكن يزورنا قيادة الشرطة، يعني قيادة الشرطة أنت مهمتك تأمن لي المركز الاختباري من الخارج. هذا العام لم يحصل ذلك، كان هناك في تنظيم من قيادة التربية والتعليم وقيادة محافظة عدن في ضبط المراكز الاختبارية، لكن في بعض السلبيات أنا حصلت وأنا واحد من اللي شاركوا، كنت عضو لجنة فرعية في الامتحانات هذه السابقة اللي مضت قبل شهرين. في بعض السلبيات أو المنغصات التي لم نراعيها بحق الطالب، زيدنا من الضغط، كان في بعض المعلمين، نقول بعض المعلمين في مراكز هاشم عبد الله، مركز أبان، مركز بربع في المنصورة، تم اختيار أنا أعتقد أنه بدون قصد تم اختيار معلمين لدخول القاعة الاختبارية. أنا محتاج معلم يمتلك دعم نفسي، يمتلك المهارة، يمتلك الهدوء. أنا بنتي تدخل القاعة الاختبارية بلا نوم بلا كهرباء ساعتين، صيف قاتل، محتاجة إيش في القاعة؟ مش محتاجة تغش، أنا ضد ظهر الغش، محتاجة معلم، في معنا معلمين في عدد الرائعين، محتاجة معلم مستفزش من قبل المادة الاختبارية،
0: مش صياح
1: زي اللي حصل في هاشم عبد الله وفي أبان. يعني تخيلي طالبات في التعليم الأهلي الخاص، ونحن دائما نستند للدكتورة ميس عشيش الذي تردد دائما أنه مدارس التعليم الأهلي الخاص ومدارس الحكومي هم أبناءنا، لكن هناك بعض التنمر لبعض المعلمين بكل أسف الذي يفتقد الدعم النفسي ويفتقد المهارة. تخيلي لما معلمة تدخل قبل العملية الاختبارية تقول للطالبات يعني سأخلق الهواء، تخيلي بأول مادة قبل ما يمتحنوا الطالبة انت هنا رفعت الضغط، تخيلي ما تكون في مركزنا في البريقة، كنت انا عضو لجنة فرعية وكنت سابقا مدير إدارة الإعلام، اشتغلت أسبوعين ثم انسحبت. اما شوف طالبات اسال بنتي متى نمتي، تقول لي قبل ساعة، بنتي متى نمتي، تقول لي ما نمتش. اجي شوف في الدور الثاني البنات الاربع الصغار دون بناتي يمتحنون فوق ملفاتهم فوق ثيابهم، ها ويمتحنوا الشمس، يختبروا الشمس فوقهم كامل. يعني انت انا محتاج معلم يعني يمتلك مهارة يعمل الستارة، الطالب محتاج مننا كل شيء عشان صح صح. قيادة المحافظة مشكورين ومكتب التربية، يعني بأمانة معظم المراكز الاختبارية هذا العام تمام، معظم المراكز الاختبارية هذا العام كانت توجد فيها الطاقة البديلة.
0: حلو.
1: لكن يحس بالنفس لما انا اتعامل مع الطالب اثناء الحصه الاختباريه بشيء العمل الاختباري اوتر الطالب انا محتاج معلم مراقب، محتاج ملاحظ داخل القاعه اهدئ الطالب بدون ما اساعده على الغش، اهدئ الطالب اشربه الماء البارد، نعم. اقول له اقرا الفاتحه، نعم. اهدأ.
0: لازم يكون في
1: اقوى. انا اعطيتك امثله حصلت في برباع، اعطيتك امثله حصلت في ابان، اعطيتك امثله حصلت في هاشم عبد الله، يعني في بعض المعلمين الملاحظين كان لا يتم اختيارهم
0: للاسف
1: للعمليه الاختباريه
0: مكتف، ويعني لما نقول للطالب يعطوه المراجعه يعطوه يعني حاجه خرافيه. هو المفروض انه الطالب يكتفي حتى بالاجابه اللي انت فاهمها، مش لازم انا اجيب نص الاجابه واحطها في الورق. انا طبعا من المعترضات جدا على هذا الموضوع، انه مش معقول تجيب له، هو مش آلة عشان يحفظ الكتاب كله ويجي اسمع له بعدين. انا يهمني انه يكون فاهم اكثر من حافظ.
1: كلام اكثر من رائع، بس ممكن اسالك سؤال لو سمحت لي؟ انا اسف استاذ احمد، لانه هذا استاذنا واخونا. يا استاذه، هل بنستمر في تقييم تقييم الطالب دراسيا في امتحان مرهق لنهايه العام في دول زي فنلندا زي امريكا؟ عاملين
0: نحن بنسال هذا السؤال موجه لك انت وجاوب نحن عليه. لان انا هنا المحاوره. حابين نفهم وجهه نظرك بهذا الخصوص.
1: يعني الان يعني انا اقول بدل اولا تقييم الطالب في نهاية العام هو مرهق. أولا يحتاج دولة، يحتاج تكاليف مالية كبيرة في نقل الأسئلة وطباعته، يحتاج مخصصات. لو أقول لك يعني أنا بدون مجاملة، يعني قيادة المحافظة الموجودة اليوم يعني دعمت بمخصصات مالية شوية محترمة للمعلمين. كان المعلم سابقا يعني يدخل القاعة الاختبارية يحاسب ب 200 ريال في اليوم. يهان المعلم كان في العملية الاختبارية. في قدوم الاستاذ عبد الرحمن شيخ وقدوم القياده التربويه يعني بدات المكافآت الماليه ترتفع شويه. انا محتاج اعطي للمعلم كل حقوقه حتى لا يحتاج للمجتمع. على سبيل المثال في فنلندا يعتمدوا، يعني فنلندا نيوزيلندا امريكا يعني ما يعتمدوش على الامتحان نهايه العام. يعتمدوا على جوده التعليم، يعتمدوا على التقييم بالمعايير المستمره. تمام، قد تكون فرنسا وبريطانيا لليوم والمانيا معتمدين على نهايه الامتحانات الثانويه نهايه العام، لكن باستمرار عندهم تقييم ومعايير. طيب انا انا انا ممكن يعني ما ادخلش نهايه العام امتحانات ثانويه عامه وكمان اعمل على فرمله ظاهره الغش التي تحتاج دراسات من قياداتنا التربويه بشكل عام بمحافظه عدن. تحتاج اراده، ظاهرة الغش تحتاج إلى هذا.
0: أكيد
1: نوعا ما قد يكون أبناءنا اليوم يعني ظلموا نوعا ما، لكن نحن لازم نبني جيل خالي من الغش. نحن لازم نبني جيل.
0: هذا اليوم أكيد
1: أيوه
0: هذا الموضوع معكم ضيفينا ومع
1: الأستاذ. فلماذا لماذا يا أختي العزيزة؟ نعم. أختي الغالية، لماذا نحن لا نبتعد عن التقييم النهائي في امتحانات الثانوية العامة؟ نبدأ في جودة التعليم، التقييم المستمر.
0: هناك دول
1: في كندا
0: المختصين،
1: في كندا في ناس يعني في كندا في دول لا تمتحن في امتحانات الثانوية العامة في
0: الأخير. طيب أستاذ أحمد، برأيكم أين تكمن المشكلة الأساسية التي قد تؤدي إلى الغش؟ هل المسؤولية تقع على الطالب فقط أم على الأسرة والمراقبين والجهات التعليمية؟
2: والله أنا قلت لك
0: سياسة بالموضوع.
2: سياسة التعليم هي أساس هذا الطالب، يعني هو البذرة اللي قلنا نحن يجب أن نزرعها. فإذا يعني وفرنا البيئة المناسبة الخصبة لنشأة هذا الطالب، نحن نحن المسؤولين عن يعني نبني الاستراتيجيات والسياسات التي تقدم. زي ما قال زميلي وأخي أنه التعليم لم يعد، نحن لازلنا في التعليم التقليدي. لازلنا نحن إلى اليوم يعني نشوف الطالب كم حفظ كم، لكن أحيانا في تقييم ممكن بأجب إنه نعم، لكنه تقييم دقيق علمي. نعم. يعرفك هذا الطالب هل استوعب او لم يستوعب. احيانا التقييم ياتي باسئله يعني سهله جدا، لكن تستطيع تنتزع من هذه الاسئله تعرف
0: فاهم.
2: مدى فهم هذا الطالب.
0: صحيح.
2: لكن الحشو، كثرنا في الحشو وكثرنا حتى في الاسئله ونتبارز. نحن كان في السابق كان اعتقد اللي يعدوا الاسئله كان ناس مخصصين. كان في ناس متخصصين وكنا نعرفهم من دكاترة في كلية التربية التربويين الكبار، وكان نشوف أسئلة خفيفة وبسيطة لكنها ذات معنى وتستطيع منها تستنتج هل هذا الطالب فاهم أو عدم فهمه. اليوم يعني مطلوب من الطالب انه يحفظ يعني ويكتب ويسرد، احيانا حشو وغير معنى، وللاسف الشديد يعني زي ما قلنا لا معلم يعني يجد حقه حتى نستطيع ان نقول للمعلم يجب ان تلتزم كذا، معلم يجي جيعان، طالب يجي بلا نوم بلا حما، يعني الظروف البيئيه كلها خدمت الغش يعني للاسف الشديد، حتى البيئه المدرسيه لم تكن مناسبه. فنحن رأيي إنه مسألة سياسة التعليم هو مسألة سياسة بناء وبناء أمة.
0: طيب
2: وهذه بناء الأمة يحتاج إلى أنه يعني إذا نكون نجد وطن بدون صحيح. تعليم بدون ركيزة تعليمية.
0: وطبعا أستاذي في حالتنا تبت وجود خطأ أو تلاعب على نتيجة الطالب، فما الإجراءات أنتم كتربويين التي تتخذونها؟ هل يمكن إلغاء النتيجة أو الشهادة؟ ومحاسبة كل من تبادل.
2: هذا شوفي أنا كنت في فترة من الفترات مش مسكت إشراف في الثمانينات، كنا كان في خطة موجودة مع لمحاربة الغش، كانوا ينقلوا المعلمين اللي بالمعلق ويجمعوا بين المعلق وكريتر ويدوم الشيخ ويجيبوا أصحاب الشيخ وينقلهم مشرفين ومعلمين، كانت حتى لا يكون بعضهم كانوا يعني كان هذا خففت كثير فعلا كان في. ونحن كنا نروح ثانوية بلقيس، كنت أنا مشرف لعدة سنوات هناك، ونجد نعرف نحن الطالب حتى نفسيا والله كنا ناخذه ونسأله نجيب له قرمي نجيب له يعني نحاول نهيئ الجو. وفي بلاطقة ونعرف البلاطقة نسحبهم بطريقة مؤدبة وخلاق حتى لا نثيره، ونسحبه في مكان معين نجلس تحت رقابتنا الحقيقية، مش رقابتنا العسكرية لا رقابتنا التربوية معه. ولكن يعني في أخطاء، إذا حصلت في أخطاء نعم على طول يعني يجب أن تراعى وفق قوانين ونظم الذي كانت سائرة، خاصة أنه كانت في دولة.
0: هل
2: يعني
0: تتم إلغاء الشهادة أو أنه
2: كانت في دولة لو في قرار كان في لو في خطأ كان تتخذ قرار في لجنة فرعية، في لجنة في المديرية، في لجنة في المحافظة لجنة، وإذا انتقلت وفعلا وأثبت يعني كأنها محاكمة حقيقية، البريء يعني يخرج بريء والذي والمدان على طول يتخذ ضده قرارات، وكانت تتخذ قرارات بإلغاء الشهادات، تتخذ قرارات
0: في
2: متورطين، وتم اعتقد سجن عدد من الناس في ذيك الفترة الذي كانوا يحاولوا تسريب أسئلة، وسربت أسئلة فعلا ما نقولش انه ما سربت، وهناك كانت دولة تستطيع في لحظة تطبع الأسئلة يعني كانت ما أنا أذكر مرة تسربت الرياضيات ونحن الساعة 7 وكان الامتحان وتأجل نص ساعة، لكن أجت أسئلة مباشرة لأنه في كانت مطبعة موجودة معنا جاهزة وتم توزيع أسئلة جديدة وحسب الموضوع.
0: نعم
2: إذا وجدت الدولة وجدت المؤسسة الحقيقية التربية، وزارة التربية، إدارات التربية، ممكن هذه القضايا كلها
0: ترعى.
2: لكن يبدو اليوم يعني تدخلات كثيرة زي ما قال يعني يجي لك مدير الأمن يدخل ما يحق له
0: يعني.
2: مدير الأمن ما يحق له يدخل قاعة الامتحان، حتى مدير المديرية يعني يستطلع من بعيد، لكن قاعة الامتحان مسؤول عليها المدرس داخل الامتحان ومشرف المركز، وهو الذي يسمح لمن يدخل أو لمن يدخل، لأنه هو بيتحمل مسؤولية إذا حصلت أي حاجة.
0: فكرتك أستاذ أحمد. لأن ننتقل لضيفنا الأستاذ برهان. إذا ثبت حصول نفس السؤال طالب على نتيجة أو شهادة غير مستحقة، هل تؤيد مراجعتها أو إلغائها؟ وكيف نحمي في المقابل الطالب المجتهد وحقه؟
1: طبعا عزيزتي الغالية أنت وأنا والأستاذ أحمد حميدان هذا الرجل الرائع تابعنا عن كتب وعن قرب ماذا يدور اليوم وأمس وأول أمس من التواصل الاجتماعي والإعلام، اللبس اللي حصل، لكن يعني الحمد لله رب العالمين نقول إنه نزل أمس كان في اجتماع استثنائي في وزارة التربية والتعليم يقودها معالي وزير التربية والتعليم الدكتور الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، فتم إعادة حق الطالبة الطالبة بنتنا السورية، وتم إعادة حق الطالبة الثانية، وتم إعادة الطالب المكفوف. لكن لكن السؤال
0: نعم.
1: السؤال يوجه هنا طبعا نحن بنقول امام الملا ولا نخاف من لومة لائم
0: اكيد نعم
1: طبعا السؤال هنا يوجه لإدارة الاختبارات وإدارة الكنترول
0: نعم.
1: انتم بسألهم سؤال وانا من البيت التربوي رغم اننا
0: نعم.
1: رغم اننا على قناعة تامة ان قيادة المحافظة اليوم بهذه الوجوه الجديدة وقيادة التربية والتعليم
0: نعم.
1: هذه الجديدة
2: نعم.
1: اليوم تعمل على تعمل من تحت الركام لكل الأعمال والأخطاء السلبية السابقة لها سنين فأتوقع العام القادم أنه يرتقي سير العملية الاختبارية والعملية التعليمية في وجود هذه القيادة في المحافظة ومكتب التربية والتعليم. لكن السؤال يوجه لإدارة الكنترول في مكتب التربية والتعليم والسؤال يوجه السؤال يوجه لإدارة الكنترول في مكتب التربية والتعليم والسؤال يوجه لي يا
0: نعم أنت الآن معنا على الهواء ويتابعوك مفردا دحين الآن تبص الصورة موجود.
1: السؤال يوجه إلى إدارة الكنترول وإدارة الاختبارات في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن كم تمتلك من كادر مؤهل في إدارة الكنترول؟ لماذا يتم إفراغ الكادر المؤهل من إدارة الكنترول؟ كم عدد الكادر المؤهل في إدارة الكنترول؟ ليش؟ أنت محتاجة لمسح دفاتر الاختبارات بالآلاف،
0: الشغل كبير،
1: أنت محتاجة للتدقيق للتدقيق في التصحيح. يعني على سبيل المثال أمس في مكتبنا في بيتي أنا مكتب التربية والتعليم تجمهر طالبات والطلاب وأولي الأمور بعدد كبير جدا في التظلمات ووفق القوانين المتبعة يحق لهم التظلم وفتح الملفات. لكن السؤال يوجه للإدارة العامة،
0: انتم اعطيتوهم مدة محددة انه 20
1: ايوه بس السؤال هنا يوجه كم عدد الكادر المؤهل في إدارة الكنترول؟ كم العدد؟ وانا متأكد ان العدد بسيط، نحن نحتاج عدد كبير مؤهل في إدارة الكنترول وفي إدارة الاختبارات لان هذا مصير مستقبل طالب يعني يحصل اخطاء في التصحيح
0: اكيد
1: يحصل التباس يعني تخيلي
0: بشر وفي تحصل منه
1: تخيلي بيكون طالبة عندها كل علامات في التسعينات وهنا عندما في مادة معها 18% هنا في خطأ
0: هنا في خطأ
1: فني في إدارة عملية في الكنترول.
0: طالب أنا عارف إيش جاوبت إيش كم قدمت يعني في امتحان
1: والدليل والدليل وأنا أؤكد وأنا اشتغلت أسبوعين يا أستاذ أحمد أنا اشتغلت أسبوعين في عضو اللجنة الفرعية في الاختبارات تحت إشراف الدكتورة ميسة. أكد لكم أنه أنا في هذه الأسبوعين شفت ملامح حق زمان من الانضباط.
0: جميل.
1: ما فيش الغش هذا كان عبر النت يعني العملية بدأت يعني العملية اليوم بدأت تحد من ظهرة الغش مش كما الأعمام السابقة لنا سنين.
0: هل في لجنة محايدة لمراجعة هذه؟
1: طبعا هناك أعتقد في اعتقادي الشخصي هناك لجنة وزارية قادمة الأسبوع القادم في
0: التظلمات
1: في الجلوس ومراجعة كل التظلمات اللي أمس. جميل. أنا كتبت عنها كمان أمس
0: عشان الطلاب كمان يعرفوا.
1: طبعا السؤال هنا كمان في سؤال ثاني وأنا آسف جدا أقولها لقيادة الوزارة يعني أنا من البيت والعفو منكم حقيقة في الوزارة هناك الكثير من الإدارة التربوية تحتاج إلى تأهيل
0: نعم.
1: هناك كثير من الإدارات التربوية في الوزارة تحتاج إلى تأهيل لكن يعني نقول طالب يعني بقدر المستطاع في امتحانات العام هذا بقدر المستطاع قيادة المحافظة وقيادة التربية عملت على إلغاء الكثير من السلبيات في سير العملية الاختبارية تمام ووفرت مدارس تمتلك الطاقة البديلة رغم الحماء الشديد. في أرسلت لك أختي العزيزة أمس فيديو وأنا غطي في البريقة وفي دار سعد. تخيلي ليش أنا أقول لك أشدد على إدارة الكنترول وإدارة الامتداري؟ ليش؟ في مادة بإحدى المواد الطالب يقول لي ونعمل معه المقابلة يا أستاذ أنا بكتب بدون غش الإجابة تحتاج 4 سطور أعمل لي مساحة في الدفتر حق الاختبارات مساحة سطر
0: هم يجيبوه
1: الطالب يضطر إنه يكتب بالهوامش عبر الأسهم
0: أو يجيب له دفتر جانبي يعني
1: في أمور فنية. مشان كذا أنا أقول لك نوجه رسالتنا لقيادة الوزارة وقيادة مكتب التربية والتعليم الذين هذا العام يعني عملوا تغيير ريفليتيشن عملوا غيروا كثير من السلبيات. نقول لهم نحن نحتاج إلى كادر ها في الكنترول واداره الاختبارات اهله.
0: طيب يعني بس
1: لا تقتصروش على عدد معين، عدد معين من اجل كم المخصصات.
0: نعم.
1: من اجل كم انا ببعد الجميع وببقى انا وصاحبي وابن عمي مقابل ايش؟ كم المخصصات لي على حساب الطالب.
0: صحيح.
1: الطالب يحتاج وقت وقت وقت في الكنترول نفسه عند ضبط عمليه الحضور والغياب في الامتحان.
0: نعم.
1: عمليه المسح الاخيره بالنتيجه.
0: نعم.
1: تحتاج الى فريق عمل كبير مؤهل. مش أربعة خمسة
0: مبادر سالي معك أشوف أوراق وحابب
2: نحن اشتغلنا
1: وانا عاسف على الإزعاج.
2: اشتغلنا في التصحيح نحن طبعا. نعم. بالتصحيح في فترة من فترات كنت أنا من فريق المصححين عندما كان يعني وكان المعروف أنه في التصحيح لكل واحد مننا سؤال ويمر الدفتر بعد ما وقع كل واحد سؤال.
0: أيوة.
2: وفي مدقق بعدين بالأخير يتأكد مدقق
0: مراجع.
2: وبعدين في من يجمع الدرجات حق الأسئلة وفي مدقق برضو آخر. يعني كالعملية هي
1: هو في أحمد أستاذ أحمد بيأجى في الزمن الجميل لأنه جميل
2: كان يعني وإذا في حصل كانت أحيانا تعاد لنا بعض الملفات.
0: طيب ذوي الهمم يعني أنتوا أكيد عندكم عارفين في طلبة تمدمجوهم مع الطلبة يعني
2: لا ذوي الهمم أعتقد أسئلتهم خاصة
0: أيوة كيف هي
2: مراجعة لأنه كتاباتهم حتى خاصة ولا
1: ذوي الاحتياجات الخاصة
0: يعني تمدمجوهم
2: لا ذوي الهمم أنا عارف
0: بس ليش ما عملوش هم إجراءاتهم قبل هذا الشيء وهم عارفين وجود طلاب ذوي الهمم.
2: أنت يجب أن نعرف اليوم نحن في وضع استثنائي بلد يعني يعيش دربك حقيقية
0: يعني
2: وهذا قد يحصل حتى وزير التربية ومدير التربية اليوم يعني كان أول وراه دولة بيجي على مؤسسة جاهزة وفي يعني قرار لأنه شوف القرار التربية والتعليم هو يعني قرار وطني كبير. نحن كنا لدينا شعار يعني من أجل بناء جيل متسلح بالعلم مش عارف يعني هذا يعني نحن اليوم حتى الشعار هذا مش موجود يعني لهذا تلاقي اللي يجي يبني مؤسسة يعني ظروف صعبة ما فيش إمكانيات ما فيش وزير التربية أجا على على على مجموعة من المتقاعدين جابوهم ورتبوهم ما كده ترتيب لأن الوزارة في صنعاء كانت وأجو ورتبوا ترتيب وغير حتى بعضهم وأنا أعرفهم زملائي وأخواني ونقدر كل جهود واحد يقول لكن صح كلامه ما فيش مهنيين وضعوهم في أماكنهم المحددة بل أختاروهم بشكل شخصي وأنا القريب حتى أختاروا تم اختيار بعضهم اختيارهم بشكل القريب والمعروف هذه في الوزارة حاصلة
0: إن شاء الله أتمنى احتفظ هذه
1: معلش يا أستاذ نحن نحاول والأستاذ أحمد يعني ما شاء الله عليه نحاول نوجه رسالة للجميع
0: بنقي لها رسالة
1: الرسالة أنا بس عندي رسالة وحيدة واحدة أقول أنه قيادة الوزارة بقيادة الدكتور عادل عبد المجيد وقيادة مكتبة التربية بقيادة الدكتورة ميسة عشيش وقيادة المحافظة بقيادة الأستاذ عبد الرحمن شيخ عملوا الكثير بإبعاد الكثير من المغيزات وأنا أتوقع منهم أنهم ماشيين في طريق صحيح. أتوقع منهم في العام القادم
2: بس البيئة
1: فننتقل إلى نلتقي في سير العملية التعليمية ثم الاختبارية لكن يحس يعني يحس بالنفس نرجو العام القادم يبدأ يتم اختيار المعلم يعطى للمعلم كل حقوقه لكن اختيار
0: المعلم
1: العملية الاختبارية اختيار المعلم في المركز الاختباري الذي يمتلك المهارة ودعم النفس وتهدية الطلاب بدون ضغوطات
0: يعني
1: لا تخليش المعلم لا تخليش الملاحظ والمراقب في القاعة الاختبارية لا تخليوش يعني لا تخليوش يغشش الطالب لكن يتعامل معهم بهدوء اللي حاصل شوفي اللي حاصل أنا عندي ونزلته من قبل في الإعلام اللي حاصل توتر للطالبات والطلاب.
0: طب أسألك سؤال هل أنت مع إلغاء الامتحانات الوزارية ولا تشوف أنه
1: لقبل
0: تطور على الاثنين للسؤال
1: أنا مع الإلغاء لعدة أسباب وقلت لي كاتب من قبل.
0: نعم.
1: أولا مكلفة ثانيا تشكل ضغط على الطالب ثالثا التراكمية أفضل وأعطيتك نموذج من عدة دول.
0: نعم.
1: بس صحيح. بتقييم ومعايير مستمرة لكن في نقطة مهمة بنحتاجنا إذا ألغينا بنأخذ في تقييم جديد ومعايير جديدة بدون امتحانات نهائية هل النقطة إيش؟
2: يعني بمعنى
1: اختيار
0: نعم.
1: قسم الرقابة والتفتيش أثناء العملية الاختبارية داخل المدرسة كاختبار عادي مثلا يكون قسم الرقابة والتفتيش مستقل للجميع، لكن
0: يصلحوها بشكل احسن ويتم الغاء.
1: مش كذا قلت لك الكادر المؤهل، الكادر المؤهل
2: انا
0: خلينا رايه
2: يعني انا والله مع الغاء الاختبار التقليدي اللي نحن تعودنا عليه، الاختبار التقليدي. يعني نحن ممكن ان يختبر الطالب اليوم يتخرجوا اطباء عبر الاونلاين، اونلاين اطباء ومتخصصين عبر اونلاين. يعني نحن قادرين ان نوجد اختبارات بطريقه افضل، ونستطيع ان يعني نحن نقيم. شوفوا الاختبارات هي تقويم، كيف نقيم هذا الفكر، هذا الطالب مستواه العلمي مستواه، ونعطي له شهاده فعلا يستحقها. لكن مش مساله انه يعني نجي اسئله ويجاوب عليها،
0: لا ظلم الشاطر المجتهد.
2: ايوه نقدر نعرف يعني حتى من خلال سؤال سؤالين ممكن انت تعرف هذا الطالب هل يستحق ان يكون يعني فعلا يستحق هذه الشهاده ولا يستحقها.
0: طيب ايش رسالتك اللي حابب توجهها للطلاب؟
2: والله انا شوفي ارى انه التربيه والتعليم هي ليست مساله الدوله ولا مساله، هي مساله الدوله والمجتمع.
0: نعم.
2: علينا نعرف انه المجتمع يتحمل مسؤوليه كبيره لانه هؤلاء ابنائه. فنحن اذا لم يكن في هناك تعاون من المجتمع، انا كاسره اذا لم اكن انا متعاون مع المدرسه في تربيه ابنائي، سوف ما اعتمد على المدرسه ارمي بهم بس فقط اجي يسترح السياره واطرحه واخرج وما ادريش ايش تعلم وايش تعلم، هذا بيكون صعب جدا. انا اساهم، والا انا بعض اولياء الامور هم انفسهم يروحوا يطبعوا من البراشيم ويروحوا هم انفسهم، وبعضهم يحضر المدرسه ويتاكد انه ابنه غش ما غش. يعني هي الظروف العامه، البيئه العامه خلقت هذه الحاله. يعني
0: عندك
1: أنا كلمة؟ صراحة يعني أمنية كإعلامي وكتربوي أوجهه للمجتمع، عليكم بالوقوف إلى جانب القيادة التربوية الجديدة الجديدة تحت إشراف الدكتورة ميسة عشيش ومساندتها في الارتقاء في سلسلة العملية التعليمية والتربوية. اثنين، إعطاء أول فقرة إعطاء للمعلم كل حقوقه غير منقوصة. ثلاثة، حق الطالب علينا، توفير بيئة أكثر ملائمة للطالب لأبنائنا وبناتنا حتى يعني يكون مخرجاتنا جميلة في المستقبل. إعطاء الطالب حقوقه، الطالب له حق في التعليم، وتوفير كل الإمكانيات للطالب.
0: شكرا.
2: انا برضو المعلم والله، لانه انا معلم برضو. شوفوا انا
0: يعني انصاف المعلم والطالب،
2: مدير ثانويه سابق لكني الى حد الان اشعر بظلم براتبي. فعلا المعلم مظلوم، ونحن نؤكد انه اذا اردتم ان تبنوا امه عليكم بالمعلم القدوه. هذا الذي يهان والذي اليوم يبحث عن لقمه عيشه، بعضهم زملائي اجدهم انا، نحن بحكم نحن صحفيين نكتب هنا ونكتب هنا ممكن يعني، لكن هم ظروفهم صعبه والله. انه يعني
0: الاهتمام بهم يعني نتمنى من الجهات
2: يعني 100 110 80,000 بعضهم 50,000 60,000 ايش في يعني.
0: للاسف الحلقه حول هذا الموضوع، نتمنى انصاف المعلم واختيار الكفاءه والكادر الصحيح لمثل هذه الامور. وشكرا جزيلا لضيفي الموجودين معي في الاستديو، الاستاذ برهان مانع والأستاذ أحمد حميدان. طبعا شكرا جزيلا لهم على هذه الإيضاحات المهمة. وكانت موضوع حلقتنا طبعا تتمحور حول أن الشهادة تعكس، هل الشهادة فعلا الحالية تعكس مستوى الطالب الحقيقي، وأيضا أن الطالب المجتهد لابد أن يرى جهده يكون محفوظ، وأيضا أنه من حق المجتمع والطالب أنه تكون هنالك شهادة حقيقية تعكس مستواه الحقيقي لمستقبل أكيد أفضل. شكرا لكم ولمتابعتكم لنا أعزائي المتابعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، عقدت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي لمراجعة التقارير الختامية لنتائج الثانوية العامة وملابسات إعلان قائمة الأوائل. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اعتماد الطالبة رؤى محمود شيخ رسميا في المركز الأول على مستوى محافظة المهرة. تواصل فرق إدارة الصرف الصحي بمديرية التواهي بقيادة المهندس سامي الصياد أعمالها الميدانية في عدد من أحياء المديرية ضمن جهود السلطة المحلية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة مشكلات الصرف الصحي والحد من طفح مياه المجاري في الشوارع والأحياء السكنية. عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الاثنين أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الأقليمية للدولة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الكارثية في نيبال والتبت إلى أكثر من 900 قتيل اليوم الاثنين، مع فقدان أكثر من 4700 شخص. وإلى عالم الاقتصاد، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الاثنين، مع زيادة الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش. استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة عند 4,455.29 دولارا للأوقية. إلى الرياضة، توج فريق اتحاد العمري بلقب دوري الفقيد ماجد حيدر شندور بعد فوزه المثير على حنقر بنتيجة 7-4 في المباراة النهائية. كشفت مصادر مطلعة أن نادي الهلال أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد نحو 6 أشهر من الارتباط الرسمي بين الطرفين الذي بدأ في 2 فبراير 2026. هذا الموجز قدمناه لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وبعد ذلك انتقل
2: على ربهم يتوكلون،
1: أي لا على صلى الله عليه وسلم. بعد ما فرغ من
2: التوكل على مين؟
1: من الإنس،
2: على الله.
1: انتقل إلى مسألة
2: ما هو التوكل؟
1: والجن جنس مكلف أيضا أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، إنه يراكم هو
2: بدليل أن الشيء الحيث لا تقوى عليه. تقول إيه؟ أنا وكلت فلان،
1: ولو أن يتغلغل وله قوة
2: ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما أنا موكل فلان مثلا، يبقى القضية كلها لبخ، ومش هيقول لك ما أنا وكلت محامي،
1: يبقى الطين بيطلع لي.
2: يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟
1: نكون مثلا
2: يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه، على إيه؟ على أمورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون،
1: يعني أنا جبت التفاحة وحطتها في الأوضة التانية،
2: وخلق فيه أسباب دي تؤدي
1: لا تنتقل إلى مسببات ولا طعمها إلا
2: والمسببات.
1: رحت وجبتها
2: أسباب مقدمة والمسببات النتيجة.
1: لكن لما تحط نار
2: وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب،
1: يوم ظهرك يسخن
2: إلا الله. أن تلحظ دائما المسبب وهو الله.
1: يبقى لما نقول لك
2: فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يعز.
1: والنار متعدية،
2: قل لا، تلك هي قضية الأسباب.
1: كلام
2: أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب.

0: له قال له
1: لا التوكل مش عمل جوارح،
0: انما
1: التوكل عمل مين؟
0: قال يا رب حكمك صح، بس
1: ولذلك المؤمن الذي استقبل من هدى الله كله الاسباب والمسبب الاعلى
0: تقبل منه التوبه، انما
1: الجوارح تعمل،
0: لان فيه فرق بين ان ترد الحكم على الله وبين انك انت
1: يعني الجوارح تحرس الارض
0: تعصى ربنا في الحكم ومصدق ان الحكم من الله
2: الطيب.
0: ولذلك الناس اللي مثلا يجيبوا
1: مصيبه
0: ومش عارف ايه ولا حد
2: وبعدين تلويه
0: يقول له يا شيخ ما تنسى
1: كل حاجه
0: عشان تقول حلال
1: هترد إيه؟
0: الحكم، انما قول هو برضه حرام بس
1: وبعد ذلك لا تركنوا الى الاسباب.
0: ده الاستغفار يمكن ايه
1: يمكن بل نقول فوق ذلك المسبب،
0: انما الثانية
1: لان من الجائز ان الزرع يخضر إيه؟ ويعمل ومش عارف قد كده والسنبلة قد كده وبعدين تجيبوا تجيله
0: احذر نفسك
1: من مطر او حر او الى اخره ايه تضيعه.
0: طاووس
1: الجوارح تعمل ايه
0: بعدين العمليه دي
1: خلت قلوبه
0: تتوكل
1: اللي ينقل بقى التوكل الى الجوارح نقول له انت توكل،
0: مش قال لك ما تفعلوش
1: ما يبقاش توكل يبقى اسمه ايه تواكل. نقلت عمل الجوارح نقلت عمل القلب الى مين؟
0: ولذلك تجد
1: الى الجوارح تعمل والقلوب ايه
0: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هنا الحلال يقول لك ما تتعداش
1: علشان تعرفوا انهم كذابين،
0: ولكن الحرام
1: دي ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب.
0: لا تقربوها
1: يجي مثلا ما يشتغلش
0: ما تقربوهاش،
1: يقول لك يا عم انا متوكل على الله
0: ومش عارف ايه يمشيكوا
1: قال والله انت متوكل على الله ان ما سالتنيش او ما سالتني لك حاجه انت عارف
0: الخطه بتاعته في انه يغوي بل ايه
1: انما تيجي تسالني حاجه اقول لك ملايكه انت ما خدتش
0: دول من النار ودول من
1: الاسباب وانت قوي على اخذ المين
0: على نقل
1: الاسباب
0: الامر في رساله محمد من
1: الانسان. تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك الاصعب وفعل على حته اللحمه وبتاع توكل على الله ودع القطعه من اللحم تقفله الى فمك.
0: قول لهم
1: اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطها في بقك
0: هم اسمه انت ما انتش ذلك
1: ولولا اخباري لك
0: تتوكل كلمه
1: تعلمه هذه القصه يبقى انت توكلت على الله فيما يريحه.
0: اعوذ بالله من الشيطان
1: لكن فيما يريحه شغلت جوارحك
0: ما سمعتش ولا قلت حاجه.
1: يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه ما يشغلش جوارحه حاجه. طب افرض ان قطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه
0: يهدي الى بوش الله كأنهم عندهم
1: تتوكل معرفة الرش
0: الرش لأنهم هيقولوا إيه كتاب أنزل من بعد إيه
1: ما ضغطه توكل ما تبلعهاش لكن تعمل كل ده ولا لا
0: تشهد بدي إيه
1: يبقى إذا أنت تستخدم جوارحك في الأمور التي تريحك وتربحك
0: يعني إيه
1: وما تستعملهاش في الأمور
0: اللي إيه على راحتكم
1: إلا تتعب يبقى ده توكل إيه
0: ما تفتكروش
1: إنها وعلى ربهم يتوكلون
0: أي
1: لأن الأسباب من خلق مين
0: وسبناكم تعملوا
1: ما هي الأسباب من خلق الله.
0: لكن بعدين
1: يبقى أنت حين ترى الأسباب ما منع تبرري إلى مين
0: مكلفين
1: لكن إذا عزت عليك الأسباب فاعلم أن لك إيه لك ربا. ولذلك قال على ربهم
0: رضي الله عنه
1: وما هو
0: الرب مع رسول الله
1: الرب هو الخالق
0: من جبال مكة
1: من عدم والممد من
0: عدم مقبل علينا
1: وما دام خلق وأمدك
0: من قبل أن يكلفك
1: قبل ما يطلب منك حاجة خالص يبقى معقول أنه يسلمك
0: قال
1: يبقى ما يسلمكش بس خلق لك جوارح شغل الجوارح فيما خلقت إيه فيما خلقت من أجل
0: النبي احس
3: ان قلنا سابقا اننا كبشر نعرف هذه القضيه
0: نعم
3: وهو انه يعني من المحال ان يتلقى الضعيف عن القوي حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. ضربت مثلا مره فقلت هب ان عندك تيار من الكهرباء وأنت تريد في الليل أن لا تضيء البيت حتى لا يفسد عليك سكون الظلمة
0: عمر إيه ما فيش
3: ولا تريد أن تتعثر حين تستيقظ
0: قال له أنا
3: فلا بد من وجوء ضوء إلا أنه
0: خال أكثر وبقي
3: فنستعمل كلمة والناس
0: لكن أعمارهم بتبقى إيه
3: أو كلمة سهال
0: ولقد شاهدت قابيل
3: المناسبة ولو إلى أن نشعل النور
0: شوف شايد
3: وتمنع الضوء الفاقع حتى لا يفسد علينا سكون نومنا
0: فلما
3: لا يتمنع

0: أدى ذلك من التيار مباشرة، لأن التيار قوي
1: يتشكل
2: والناس تحتاج إلى
1: كما أن الملك يتشكل
0: رئيس.
1: أنت لا ترى الملك على
0: الترانسفورم
1: ولا ترى الجنية على حقيقة، لا ترى الملك إلا إن تشكل بإنس.
2: فإذا كان ذلك
1: فنعطف
2: البشرية
1: جاء هو جبريل جاء يعلمك أمور القلب، ما الإيمان ما الإسلام
0: بواسطة معدة لذلك.
1: وبعدين رغم عليه غبار صفر لا يعرفه
2: والله قوة الخوف
1: النبي، وبعدين بس كده ما لقوه ما شافوش المولي، ما بس كده ما لقوه. لو كان مثلا انصرف كده كان يشوفوه ماشي
2: ولا أقول واسطة واحدة بل واسطة من الملأ الأعلى من الملائكة يعطي لواسطة
1: مش يعلمكم منه يسألني فأعلمكم يعني.
2: فالأعلى من الملائكة يأخذ من الله
1: لأعلى مسألة تمثل
2: من البشر والأعلى من البشر يلتقي بكم ويعطي.
1: لما الناس عايزين يعملوا بقى شوية يعني إشكالات
2: على الإعلام كانوا عالمين بهذه القضية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده لما قالوا هذا القول.
1: لما نزل علينا إيه ملك يعني،
2: ولذلك قالوا له لا يكلم عبد الله ابن عمر أمية بيقول أنا عايز ربنا يرسل لي كتاب يقول لي يا عبد الله إنني أرسلت لك محمد رسول.
1: جعلناه ملكا الذي جعلناه إيه
2: رجل
1: ولا لبسنا عليهم بهذا الكلام
2: أو بهذا الكلام أتحتاج إذن لرسول؟
1: برضو ما ينفع
2: إذن يكلفك الله إذن كده وتنتهي المسألة. لزوم
1: الملائكة لا يعصون
2: الله، ولذلك هناك في الوسائط المتعددة من الملأ الأعلى
1: رسول
2: ومن البشر الأعلى رسول. يقول لك إيه؟ يقول لك الله يصطفي من الملائكة
1: من جنس ما أرسل إليه
2: ومن الناس علشان يعطي للناس
1: كذلك الجني.
2: إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا،
1: فالجن ده اللي هو
2: ولكن لتعلموا أن الذين علموا
1: عشان يعلموا
2: استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود
1: هي المفضلة
2: والهوى. وإلا كان يجب أن يكون هناك
1: الصورة بين
2: من لا يعلم ومن يعلم. وكذلك قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم ولو أنهم كانوا خاضعين لمنهج واحد ومنطق واحد لاتحدوا في أن ذلك
1: على إخوانكم الجن.
2: ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين لا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر وعلمنا أن جهلهم بعدم العلم هو الذي أوحى لهم، ولكن هؤلاء علموا ولو كتبوا مع ذلك قالوا أم لم يقولوا.
1: إذن
2: فهناك شيء مشترك وهو تشابهت قلوبهم
1: في بأي آلاء ربكما
2: تكذبون. وما دامت تشابهت قلوبهم في الأحوال فيستوي من لم يعلم مع من
1: سورة الجن
2: علم وركبه اللجاج والجحود
1: والعناد. سفيه لأنه مين؟
2: إبليس. أو تأتينا
1: آية كما قلنا أنه تعالى جد ربنا
2: حينما
1: يطلبون
2: آية من الآيات غير الآية
1: ما اتخذ صاحبة
2: التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز
1: يريدون آية كونية
2: آية حسية
1: من أزواجكم
2: من الآيات اللي
1: عدوا لكم فاحذروه لأن يمكن يكلفكم شططا فترتشون وتسلخون وكل ده
2: من ترقى في
1: وأنه تعالى جد ربنا
2: اطمئنوا
1: على أن ربكم لم يتخذ
2: يقول للبشر
1: ولا
2: أن يبقى أمر الأرض كله يرتقي كده إلى الإيه؟
1: وإذ صرفنا إليك نفرا
2: من الجن كان يكفي أن يرتقي إلى السماء
1: من الثلاث إلى الأربعين
2: لتكون آية لا صاحبة العناد.
1: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة
2: ليتفقهوا في الدين
1: ولينذروا قومهم إيه؟
2: ما يمكن
1: نعم
2: يطلع في السماء صاحب المسألة
1: نفر من الجن يستمعون القرآن
2: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ.
1: فلما قضي أن انتهت القراءة
2: ولوا إلى قومهم
1: منذرين
2: سمر من الرسول مع الرقي
1: وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
2: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا
1: إيه عيسى يعني. أم قال لك لا لأن كتاب موسى
2: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله وأنتم معذورون أن تقولوا ذلك لأنكم لستم على علم.
1: ولذلك
2: فما عمر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا بالطرق التي قالت
1: الكتاب المقدس
2: تشافهت قلوبهم. إذن فالنبع لكل حركة سلوكية
1: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه,
2: هو اللي بتصدر عنه دوافع
1: الحركة.
2: وما دام القلب غير خالص للوجود
1: الكتب اللي سبقت
2: الهوى هو المتحكم, يبقى يستوي من يعلم ومن لا, ومن لا تشابهت قلوبه
1: كونية أو عالمية.
2: الآيات
1: كل رسول كان بيجي إيه؟
2: يوقنوا
1: لزمن محدود
2: ومكان الآيات محدود. لقوم يوقنوا
1: وقد يتعاصر الرسول.
2: إذن ما الذي حملكم على أن تطلبوا الآيات؟
1: هذا موسى وذلك شعيب,
2: تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم, والآيات التي بيناها لكم كافية لمن
1: دلوقتي الواحد
2: عنده شمع من اليقين
1: ويقيم ما يسمعه يمكن يشوف المباراة اللي بتحصل ساعتها.
2: أما هو اليقين؟
1: إذن فالعالم
2: اليقين قلنا سابقا
1: بقت له وسائل التقاءات
2: استقرار القضية
1: لم توجد في العصور المتقدمة. إذا كان العالم القديم عالم انعزالي كل جماعة
2: لا يدعو من العالم الثاني,
1: ومدام كل عالم في بيئة يقوم
2: ولا يمكن أن يخرج مرة
1: يوم الرسول يجي عشان يعالج
2: المناقشة من جديد.
1: دي طفف الكون يجيله, دي يعبد الأصنام يجيله, دي
2: بيعبد الشرور يجيله, كل واحد إيه؟
1: لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي
2: ما من إخبار من تثق به تبقى قضية
1: نفسية. آفات الدنيا ستتحقق,
2: إذا قال الله قلنا
1: معايب الدنيا ستتوحد,
2: قال الرسول
1: فلا بد من رسول
2: الله. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه,
1: ولذلك كل زمان
2: لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى ليلة, ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق.
1: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه,
2: وهنا نسميه كما قلنا
1: وإلى طريق مستقيم.
2: يا قومنا
1: أجيبوا داعي الله,
2: علم يقين يخبرك من تثق به يعني بقضية
1: يعني
2: فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما
1: وأداها إلى من لم يسمعها. فرب مغلل
2: او ينتقي هذا الامر الى ان يصير عين
1: يعمل به, ويمكن اللي قايله ما بيعملش
2: بيه كده من ايه علم.
1: قال لك
2: لا انت ستراه ايه
1: يعني
2: عايز تشوفه بعينك
1: قولي ولا ترد الى عمل,
2: الا ان رؤيه عينك له
1: ولا ترد الى عمل
2: اجمالي
1: وجن الثمار وخلي العود للنار,
2: وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته.
1: أجيبوا داعي الله
2: وتنتقل من عين اليقين
1: اللي هو الأصل إلى في الرسول حقيقة والمبلغين اليقين عنه.
2: يبقى كم مرحلة
1: وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم,
2: إذا أخبرك من تثق به وتأتمنه على صدقه.
1: يعني ما قالش يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ هم قال لك في أشياء
2: إذا كان الأمر أنت تعاينه
1: ويسيب بعضها للتوبة,
2: ما عادش ليس مع العين
1: ما بين الفرضين ما بين الجمعة للجمعة دي
2: ربنا بيقول انت تدخل انما
1: في شيء لازم ايه جلب. لازم الانسان يتوب فيه وان كان فيه رواية يرجع ويجيلكم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم باسمها تخلية من الذنوب,
2: كلا سوف تعلمون
1: من عذاب أليم
2: ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين
1: ما لم يغفر الذنوب يبقى أجرن من ايه
2: لترون الجحيم.
1: يغفر لكم
2: نحن من نقول لكم
1: ان في جحيم من عذاب الأليم.
2: ما قالش يدل على ان في علم يقين بان ايه
1: دي بتخلينا نقول في جحيم. الجن
2: ثم لترون عين اليقين هتشوفوه.
1: بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا
2: رحمنا الله ايها المؤمنون من ان نعرف حقيقه اليقين لانه
1: ما دام فرض ثوابا وعقابا
2: الا ان دخلنا
1: يبقى لازم فيه ايه
2: هم يكتفي
1: هذا الايه يقولوا كده. طيب احنا بتعجب
2: علم اليقين وايه وعين الايه اليقين.
1: طب ده هو مخلوق من النار,
2: لكن عين اليقين تاتي في ايه
1: مرة هنا
2: في شيء
1: طيب انت مخلوق من طين.
2: واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتخلية جحيم.
1: يقول إيه؟ ان هذا إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم. طب ما عمل الشجرة
2: من عوفي من ايه
1: اللي عايزه ماء وعايزه خضره وعايزه
2: ظل يقينا باخبار الله.
1: ما تتكلمش مع ربنا
2: في الحكايه دي ويعلمه ايه حين يمر على الصراط وهي على ما هو على متن جهنم.
1: اجيبوا داعي الله
2: ولكن الكافر الذي يصلاها ايه
1: يغفر لكم من ذنوبكم إيه؟ ويجركم من عذاب اليم.
2: إيه؟
1: قالوا لان الاصل في الاشياء
0: التي أنزل الله تأكيدا لصدق رسوله
1: فهنا في بلاغه عن ربه
0: كافية
1: للعقل
0: الفطري غير المعنى.
1: ولذلك احنا ضربنا مثلا
0: المعارض عنده قضيه
1: بيخلينا نقرر دائما ان
0: قضيه تضع لهواه فلا يمكن ان يقنعه
1: ما نقدرش نقول الكلام ده
0: ان يقنعه شيء
1: ما نقدرش لكم انكم
0: هذه
1: لان الذين لا يعلمون سمعوا غيركم
0: فاحنا الذين لك
1: تسمع من ايه
0: ان الهوى وحد بينهم
1: بنقول بقى واحد واحد اهو بحب
0: وكان من المعقول ان اهل الكتاب الذين يؤمنون بان الله لا يتصل بعباده الا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان
1: لاي شيء امد الى
0: اخره كان يجب ان يقولوا هذه للذين لا
1: يعلمون على جلب المصلحه
0: فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جراء ذلك
1: من يجب داعي الله
0: من لا يعلم
1: فليس بمعجز في
0: الأرض. إذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا يعني برسول وعن كان يقول أن السماء لها اتصال بالأرض بواسطة الأنبياء وهؤلاء
1: ضعيف
0: يقول ذلك يعني. وقال أرنا الله أجعل
1: إنما أعجز
0: وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وإيه إذا كان هؤلاء الذين يعني. عندهم كتاب قالوا ألا نقول
1: هنا
0: يبقى العذر ولا لا يبقى إذا أهل الكتاب تحملوا إيه
1: يبقى معجز يعني يعجز غيره
0: تحملوا أمره
1: يقول الجماعة اللي مش يعملوا يعملوا منه
0: في سؤال هذه الأشياء
1: يعني يعملوا شيء يعجزنا
0: ولذلك شجعوا غيرهم على
1: أننا مش هنقدر
0: أن يطلب هذه الأشياء وكم الذي إيه؟ يعلم نعم. طلب مثل الذي لا يعلم يبقى من لا يعلم له كبر
1: ومن لا يملك داعي الله
0: ولذلك هو هذا هو معنى قول الله
1: لمعجز الله عن الركيك الأرض
0: هنا ولا هنا ولا هنا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
1: وليس لهم من دونه أولياء اللي عبدهم زمان مش حيروا بقى ربنا ويقف كده يقولوا عشان خطرنا
0: لا ما فيش خطر من عرض نعمه على
1: بني ما فيش قوه تاخد لانه لا اله الا
0: الله ومن عرض مواقف التعنت واللجاج
1: وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال
0: مع الله قمته
1: ضلال
0: ومع الرسول تبليغا
1: ومبين يعني مبين
0: ولا شاء الله ان يضيع الكلام حتى يضع القضيه المتعلقه بمنهج رسول الله
1: يا ترى هنا يا ترى هنا يبقى في ضلال مبين
0: اسمعوا قول الله
1: كل ما يروح لحته ما توديش
0: للايه
1: للغايه
0: انا ارسلناك بالحق
3: اعزائنا المستمعون ولا زلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد لا تذهبوا بعيدا
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل
5: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نحمل

0: إيرو للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلاً، وبابتسامة رضاً تزرعين طموحاً لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: نحن حباب من أول، بس لا تقهر ولا تزعل، نحن حباب نحن

انا لي وجه مش وجهين مش وجهين وقت الان الان وقت الان الان

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد

من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية.
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، عقدت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي لمراجعة التقارير الختامية لنتائج الثانوية العامة وملابسات إعلان قائمة الأوائل. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اعتماد الطالبة رؤى محمود شيخ رسميا في المركز الأول على مستوى محافظة المهرة. تواصل فرق إدارة الصرف الصحي بمديرية التواهي بقيادة المهندس سامي الصياد أعمالها الميدانية في عدد من أحياء المديرية ضمن جهود السلطة المحلية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة مشكلات الصرف الصحي والحد من طفح مياه المجاري في الشوارع والأحياء السكنية. عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الاثنين أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الأقليمية للدولة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الكارثية في نيبال والتبت إلى أكثر من 900 قتيل اليوم الاثنين، مع فقدان أكثر من 4700 شخص. وإلى عالم الاقتصاد، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الاثنين، مع زيادة الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش. استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة عند 4,455.29 دولارا للأوقية. إلى الرياضة، توج فريق اتحاد العمري بلقب دوري الفقيد ماجد حيدر شندور بعد فوزه المثير على حنقر بنتيجة 7-4 في المباراة النهائية. كشفت مصادر مطلعة أن نادي الهلال أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد نحو 6 أشهر من الارتباط الرسمي بين الطرفين الذي بدأ في 2 فبراير 2026. هذا الموجز قدمناه لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله جل وعلا أنبياءه ورسله من البشر لأجل أن يصح اقتداء الناس بهم. ولما طلبت الكفار أن يكون الرسل من الملائكة قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو جعلنا الملك هو الرسول فأنزلنا جبريل ليكون هو رسولكم الذي يعيش بينكم، أو جعلنا ميكائيل أو إسرافيل، لو أننا جعلناهم هم الرسل بيننا وبين الناس يعيشون بينهم لجعلنا هؤلاء الملائكة على أشكال رجال حتى يصح للناس أن يقتدوا بهم في أكلهم وشربهم ومشيهم وقتالهم وجهادهم وغير ذلك. وبين الله جل وعلا أن جميع الأمم كان يجب عليهم اتباع رسلهم والاقتداء بهم، فأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بذلك، فقال الله جل في علاه: أولئك الذين هدى الله، يعني نوحا عليه السلام.

0: لوطًا وشعيبًا وهودًا وصالحًا وغيرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدِ بهم في دعوتهم، اقتدِ بهم في صبرهم، اقتدِ بهم في عبوديتهم، اقتدِ بهم في ثباتهم على نهجهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأمر الله تعالى شعوب أولئك الأنبياء وأممهم أن يقتدوا بأنبيائهم في كل أحوالهم من طعام وشراب وصلاة وآداب وغير ذلك. وأمر
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أمتنا أن تقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، وحذر الله تعالى من مخالفة سنته، فقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن لم يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه أسوة حسنة فمشكوك في أنه يرجو الله واليوم الآخر. وجعل الله جل وعلا علامة طاعة الله تعالى واتباعه ومحبته هو اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبين الله جل وعلا اقتران اسمه جل وعلا وطاعته بطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من 25 موضعا من كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الناس جميعا على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، ويحذر من مخالفته في ذلك. في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض كلامه: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، كيف أصلي؟ يعني فصلوا مثلي، كيف أجاهد؟ فجاهدوا مثلي، كيف آكل وأشرب وأنام؟ على كل أحوالي افعلوا مثلي واتبعوا سنتي. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى مخالفة للسنة وعدم اتباع لها، ويرى أقواما يقول أحدهم: إن كان هذا سنة فلست ملزما باتباعه، يرى أقواما تحدثهم بالفعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ثم يكون أول سؤال يسألك إياه يقول لك: هل هذا واجب أم أنه سنة؟ فإذا قلت واجبا فعله، وإن قلت إنه سنة تركه. ولم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخيرون ما بين واجب وسنة، بل كانوا يتبعونها كلها. عند البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. تعني السنن الرواتب، وهما الركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان

0: ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الراوي عنها عن بسة: قال: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال الراوي عن عنبسة عمرو بن أوس: قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه يوما في بيته وهو مع فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فجلس بيننا على الفراش، ثم حدثهم صلى الله عليه وسلم بأن يقولا قبل أن ينام: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أبيت في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيحدثه من شاء الله أن يحدثه. قال: فرأيت في المنام أن رجلين قد أتياني، فانطلقا بي حتى وقفا بي على النار، وإذا هي كالبئر المطوية، وإذا فيها أقوام قد عرفتهم، وإذا لها قرنان. قال: ففزعت وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فمر بنا ملك ثالث، قال لي: لن ترع، إنك لست من أهلها. استيقظ عبد الله بن عمر، حاول أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فلم يستطع، فذهب إلى أخته حفصة وقص عليها الرؤيا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أخبرته أن عبد الله بن عمر رأى كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فلما جاء عبد الله بن عمر إلى أخته حفصة وحدثته بقوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، قال: فما تركت صلاة الليل بعدها أبدا. كانوا يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام سماع المتبعين له، المطبقين، المسارعين إليه. وعند البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه طاف وقبل الحجر الأسود، قال ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه رسالة إلى من تقول له: كل باليمين، فيقول: ما الفرق بين اليمين واليسار؟ تقول له: ارفع ثوبك فوق الكعبين، فيقول: ما تأثير ذلك على الإسلام؟ وهل الإسلام ينتصر بمثل ذلك؟ أو تحدثه بإعفاء لحيته أو حف شاربه أو غير ذلك مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيتخير خلال ذلك بعقله المجرد. عمر رضي الله تعالى عنه هنا يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. وعند البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه تكلم عن الرمل في الطواف، وهو إسراع الخطى مع هز الأكتاف والاضطباع، يعني إخراج الكتف الأيمن في أثناء الطواف. ثم قال عمر: ما لنا وللرمل، يعني لماذا اليوم نسرع في المشي؟ ما لنا وللرمل، إنما هو أمر فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباهاة للمشركين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل إلى مكة ليعتمر في عمرة القضاء، لما رده الكفار السنة التي قبلها وكتب صلحا في أن يأتي في السنة التي بعدها ليعتمر، سميت عمرة القضاء، يقضي تلك العمرة. فلما أقبل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قال الكفار بعضهم لبعض، وذلك قبل فتح مكة، قال الكفار بعضهم لبعض: يأتيكم المسلمون قد وهنتهم حمى يثرب، يعني قد أهلكت أجسادهم وأضعفتها الحمى المنتشرة في يثرب. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمر أصحابه أن يبدوا ما يظهر قوتهم لأجل أن يهابهم أعداؤهم، فأمرهم بالرمل، يعني المشي السريع الذي يدل على القوة والضرب على الأرض بالرجل، وأمرهم بالاضطباع وهو إخراج الكتف ليرى أولئك الكافرون قوة أجسادهم. فهنا يقول عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنين، يقول: ما لنا اليوم وللرمل، وقد أمنا مكة ليس فيها كفار يروننا ونحن نعتمر لأجل أن نظهر القوة أمامهم. قال: ما لنا وللرمل وقد أمنا. ثم قال عمر رضي الله عنه: لكنه شيء فعلناه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله ما نحب أن نترك شيئا فعلناه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يتبعون ولا يبتدعون، يتبعونه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى بلغ من اتباع عبد الله بن عمر لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر من المدينة إلى مكة، وقد كان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر صغيرا أصغر من غيره، فكان إذا سافر بعدما كبر بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر يسأل الصحابة الكبار، يقول: من أي مكان سارت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيشيرون له إلى مواضع، يقولون: نظن ناقته مشت من هنا أو من هنا. فكان ابن عمر يسير بناقته فوق هذا الطريق ويقول: لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر في أثناء الطريق يسألهم: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح؟ تحت أي شجرة؟ فربما أشار له إلى بعض الشجر فيأتي ابن عمر وينزل ويستريح تحتها، فعلا لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعنف على من يخالف سنته ويعاتبهم ويلومهم. ألم تر إلى الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألوا أهل بيته كيف كان يتعبد، ثلاثة شباب متحمسون للطاعة يسألون زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يقوم الليل، كم ركعة يصلي، كم يصوم، وكيف يأكل، وكيف ينام. فلما أخبروا أنه ينام ويقوم وأنه يصوم ويأكل أحيانا، يعني يصوم أياما ويفطر أياما، كأنهم تقالوها. ثم قال بعضهم لبعض معتذرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا. ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر. والثاني قال: أنا أقوم الليل ولا أنام. والثالث قال: وأنا لا أكل اللحم. وفي رواية قال: لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يسنوا سنة غير سنته، ويسلكوا طريقة غير طريقته، ويتبعوا سبيلا غير سبيله، رقى على المنبر عليه الصلاة والسلام معنفا محذرا وقال: ما لأقوام يتنزهون عن شيء أنا أفعله؟ يعني أنا أنام من الليل وهم لا يريدون أن يناموا بل يصلوا الليل كله، هل سيكونون خيرا من رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ أنا أصوم أحيانا وأفطر أحيانا، هم سيصومون الأيام كلها، هل يريدون أن يبلغوا مرتبة فوق مرتبة رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ أما إني أخشاكم لله وأكثركم طاعة لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي في كيفية نومه فليس منهم، من رغب عن سنته في هيئته في إعفاء لحيته أو في تقصير ثوبه فليس منه، من رغب عن سنته في صومه وفي طعامه وشرابه وفي تعامله مع نسائه، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وبلغ من ذلك من محبة الصحابة واتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنسا كما عند البخاري جلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلان طعاما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يعني يتتبع القرع، ثمر القرع يأكله. قال أنس: فوالله ما زلت بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ومن حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص قال كما عند البخاري قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، قال: وكان عبد الله بن عمر يصلي على الجنازة في المسجد فقط ولا يتبعها إلى القبر، إلى المقبرة حتى تدفن. قال: فحدثه أبو هريرة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال: فخرج عليه خباب صاحب المقصورة وحدث ابن عمر بمثل ذلك. قال: فتغير وجه ابن عمر، يعني كيف يفوتني هذه السنة؟ ثم أرسل رجلا من عنده أن اسأل أمنا عائشة، وذلك أنها كانت عالمة يرجع إليها الصحابة عند الاختلاف، وكانوا يسألونها من وراء حجاب، تجلس عند في داخل بيتها وهم في خارجه يسألونها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما ذهب ذلك الرجل ليسأل عائشة، أخذ عبد الله بن عمر حصباء بيده وهو ساكت، لم يطق أن يتكلم مع الناس ويتحدث من شدة الاهتمام، أخذ حصباء في يده وجعل يلعب بها في يده ويحركها منشغل البال بذلك. فلما رجع إليه ذلك الرجل قال: قد سمعت عائشة تقول: سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من تبعها حتى تدفن فله قراطان. فضرب ابن عمر بالحصباء التي في يده على الأرض وقال: لا إله إلا الله، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، يندم على فوات سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وكانوا يعنفون على من يخالف السنة. عند البخاري من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مر برجل يخذف، يعني يأخذ حصاة ويجعلها عند أصبعه السبابة ثم يضغطها على اليد الأخرى ويضرب بها، فقال له: تخذف؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فلا تفعل، أنت بهذا تخالف النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفعل. قال: ثم مر به بعد وقت فرآه يخذف فقال: سبحان الله، أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتعود إليه؟ والله لا أكلمك أبدا. وهجره لأنه مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأكل وأقبل إليه بعض الناس وجعل يأكل معه، أقبل رجل وجلس وجعل يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، يعني افعل كما أفعل أنا، اتبع سنتي، كل بيمينك. وكان الرجل متكبرا فقال: لا أستطيع، لا أستطيع، قالها كبرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: لا استطعت، يعني إذا كنت تقولها كبرا لا استطعت، يعني الله يجعلك ما تستطيع. أنت تدعي أنك لا تستطيع أن تأكل باليمنى، فأسأل الله أن يجعلك فعلا لا تستطيع. قال: لا استطعت. قال الراوي: فوالله ما رفعها إلى فيه بعدها، شلت يمينه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر. لذلك قلنا في أول الكلام إنه كان متكبرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر، يعني يتكبر أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة إلى من يحدث ببعض السنن فيتكبر عنها، يحدث بسنة في إعفاء لحيته أو في حف شاربه أو سنة تتعلق بالطعام أو باللباس أو بالمشي أو بالصلاة أو بسترة عند صلاته أو غير ذلك من السنن، فيترك ذلك تزينا أو طلبا لحسن مظهره أو ربما أحيانا تكبرا أو قل غير ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تركها وقال: لا استطعت، قال: فما رفعها إلى فيه. أما بعد، أيها المسلمون، يا من يتبعون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر أهل العلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام، فمنها ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة التي كانت في مجتمعه. فكان عليه الصلاة والسلام من لباسه في المدينة وفي مكة أنه يلبس إزاراً ورداءً كما نلبس اليوم نحن في الإحرام، كان هذا لباسهم الرسمي في بيوتهم وفي نواديهم وفي أسواقهم. فكان عليه الصلاة والسلام في مكة وهو نبي من قبل النبوة من بعدها، وكذلك بعدما هاجر إلى المدينة، كان هذا من لباسه عليه الصلاة والسلام، لأنه لباس المجتمع الذي يعيش فيه. وكان يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام لأن المجتمع الذي يعيش فيه يلبسها. فلو جاء شخص اليوم وقال: أنا سألبس إحراما دائما وسوف ألبس العمامة دائما، اتباعا له عليه الصلاة والسلام، قلنا له: لا تفعل ذلك. لأن الصحابة لما تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى مصر وإلى العراق وإلى اليمن وغيرها، لبسوا لباس الناس الذين يعيشون في تلك المناطق، ولم يقل أحدهم سأستمر على اللبس الأول، لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بمقتضى الجبلة، وكذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة البشرية، كما أنه صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه طعام فيه الضب فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، لا يحب الضب، فقال له خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، إلا أني لا أحبه، أكرهه، ليس بديار قومي. يعني أنا نشأت في مكة وأهل مكة لا يأكلون الضب لأنه ليس في أرضهم، فلم أتعود عليه، فأجدني أعافه، ما أستطيع أني آكله. فجذبه خالد وأكله بين يدي عليه الصلاة والسلام. فلا نقول إن من أكل الضب خالف السنة، أو من لبس مثلا غترة أو ثوبا خالف السنة، لا، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، على سبيل البشرية وما شابه ذلك. ومنه ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة، يأكل بيمينه ويأمر بالأكل باليمين، يعفي لحيته ويأمر بإعفاء اللحية، ينام على جنبه الأيمن ويأمر بالنوم على جنبه الأيمن. فهذا اجتمع ما بين فعله عليه الصلاة والسلام وأمره، فأصبح أمرا واجبا أو سنة مستحبا يجب على الإنسان أن يفعله. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى منهم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء فيقررهم عليها فتعتبر سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت صوت أو قال خشخشة عليك في الجنة. كما في البخاري قال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى من أني كلما توضأت وضوءا صليت به ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: فبهذا سبقت إلى الجنة. فهنا قرره النبي عليه الصلاة والسلام على فعل، فأصبح سنة، فسنة لمن توضأ أن يصلي ركعتي الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام قرر عليها من فعلها. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أتباع سنة سيدنا وقدوتنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا يوم القيامة ممن تنالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: خلص اليوم على البعوض. كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 89.9959.

0: مساء الخير والسعادة والأجواء الحلوة بوجودكم أنتم. يا حيا ويا مرحبا بحلقة جديدة في برنامج بين الناس، وفي بداية الأسبوع طبعا نفتتح هذا اليوم. بالنسبة لي أنا وخديجة أكيد اليوم بيبتدأ في هذه اللحظات مع برنامجنا بين الناس، لذلك بنتمنى لكم أسبوع جديد وبإذن الله تعالى يكون محمل بكثير من الأشياء اللي احنا بنحبها وبنتمنيها. لذلك مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا، مساء الخير لكل حبايبنا المتواجدين عبر بثينا 89.9 و95.9، وأيضا ما ننساش بثنا المباشر على الفيسبوك. لذلك من الآن مساء الخير المتواجد في الكنترول عاصم حكيم وزميلتي خديجة، يسعد مساكي.
1: ويسعد مساك دينا، وتحية طيبة لكل متابعي برنامج بين الناس الذي نقدمه عبر أثير إذاعة عدن الغد. هذا البرنامج الذي نرصد فيه أهم وآخر أخبار السوشيال ميديا، بالإضافة إلى طرحنا للعديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع اليمني اليوم، نتباحثها ونناقشها معكم ومع أهل الاختصاص. ما عليكم إلا أن تتابعونا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وكذلك عبر تردداتنا الإذاعية 89.9 و95.9 FM. أما الآن ننطلق إلى لحظات قصيرة وفاصل قصير، ونعود إليكم لنبدأ أولى فقرات برنامج بين الناس، فكونوا معنا.
2: الحلقة معادة

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا بعد فاصل غنائي قصير، وأكيد بنبدأ أولى الفقرات المتواجدة معنا في برنامج بين الناس، وهو كالعادة مثل ما وضعنا هنا الأسس بأننا نبدأ دائما ونبرز أحدث الأشياء اللي صارت بالسوشيال ميديا على الصعيد العدني اليمني وجميع المحافظات وأيضا في الخارج.
1: ونبدأ جولتنا متابعينا من اليمن ومع دقدق سبعتين. مهجل يمني قديم عاد اليوم بقوة إلى منصات التواصل وتحول من لون تراثي يردد أثناء العمل إلى ترند عالمي بإيقاعه البسيط وعباراته اللافتة دقدق سبعتين 7-0 مرتين.
0: لكن الشهرة لم تمر بهدوء، فبين الإعجاب بالتراث اليمني وانتقادات التحويرات والنسخ المصنوعة بالذكاء الاصطناعي أصبح دقدق سبعتين حديث المنصات.
1: ومن اليمن إلى العراق، مفاجأة تحت رمال صحراء الأنبار، شرطة البيئة أعلنت اكتشاف الخسفة، كهف مائي غامض بداخله نهر جوفي وأسماك نادرة شفافة وشاحبة، بل والأغرب أنها بلا عيون.
0: فهذه الكائنات تكيفت مع عالم مظلم تماما وتعتمد على اللمس والإحساس بالاهتزازات بدلا من النظر، وكأننا أمام مشهد من فيلم خيال علمي، لكن هذه المرة في قلب الصحراء.
1: ومن العراق متابعينا إلى إسرائيل، حيث تصاعدت حملة ضد شركة سيفورا بسبب طرح منتجاتها في السوق الإسرائيلية وسط مطالبات باستبعاد منتجات هدى بيوتي على خلفية مواقف مؤسستها هدى قطان الداعمة للفلسطينيين.
0: لكن المفارقة هنا أن هدى بيوتي لم تكن مدرجة أصلا ضمن المرحلة التجريبية الأولى لمنتجات سيفورا هناك، ما جعل القضية تتحول من حملة تجارية إلى جدل سياسي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وفي تونس، حادثة مأساوية هزت منطقة المروج، أب ألقى طفلتيه من شرفة شقته ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.
0: والحادثة فجرت موجة من الغضب والأسئلة حول العنف الأسري والصحة النفسية وحماية الأطفال، بالتزامن مع تحذيرات من نشر صور الضحايا أو إصدار أحكام عبر مواقع التواصل قبل انتهاء التحقيقات.
1: وأخيرا، من سلوفاكيا، أم لتوائم ثلاثية متطابقة وجدت نفسها أمام لغز حقيقي، كيف تميز بين أطفالها؟
0: والدي أن إيه أكد التشابه الجيني الهائل بينهم، لكن المفاجأة هنا أن بصمات أصابعهم ليست متطابقة، لأن لكل جنين ظروفا مختلفة أثناء وجوده في الرحم، ليبقى تميز التوائم الثلاثة تحديدا يوميا، وبالأصح تحديا يعتبر أيضا
2: الحلقة
0: حتى لأكثر الأمهات صبرا.
1: قصص غريبة، ترندات مفاجئة، وأحداث تفتح أبوابا للنقاش، هذه هي السوشيال ميديا، حيث قد تبدأ الحكاية بمقطع قصير وتنتهي بقضية تشغل العالم. ننطلق إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان حين يصبح الخير مرتبطا بالظهور.
1: نحن نعرف بأن المواقع التواصل الاجتماعي غيرت الكثير من المفاهيم، حتى أصبح فعل الخير لدى البعض مرتبطا بالتصوير والنشر والمجاملات، بينما غابت قصص كثيرة تستحق أن تروى. ففي شوارعنا وأسواقنا هناك أشخاص يعملون في البسطات ويكدحون من أجل لقمة العيش، وآخرون يواجهون ظروفا صعبة بصمت، لكنهم لا يجدون من يسلط الضوء عليهم لأنهم لا يجيدون الظهور ولا يبحثون عن الشهرة. ومع هذه الوقائع أصبح التفاعل أحيانا يصنع الصورة الكاملة، بينما تبقى حكاية

0: أتى بها وكافحت بصمت واحدة من مؤسسة للمشاريع الصغيرة التي بدأت صغيرة جدا ثم ازدهرت وذاع صيتها في كل مكان. وهي ضيفتنا لهذا المساء فاطمة فارس الجعيدي، صاحبة مشروع فتافيت السكر للحلويات. أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا بك ضيفة عزيزة عبر أثير إذاعة عدن الغد.
1: أهلا فيك أستاذة عدن.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة. بداية حدثينا، كيف بدأت مشروعك في صناعة الحلويات؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أشكركم لاستضافتي في البرنامج. بدايتي كانت حكاية، يعني عندي شغف بالحب بالعمل الحلويات.
2: نعم.
1: فكانت فكرة تراودني من 2011 الفكرة كانت تراودني. بعدين من فترة الحرب بدأت أشوف المشاريع تظهر.
2: أيوة.
1: مشاريع صغيرة بشكل واضح وملحوظ. هنا بدأت أقرر ليش أنا ما يكونش لي مشروع خاص فيدي. وهنا استشرت واحدة صديقة بالفيسبوك، طبعا هذه أشكرها، هذه فرقة أمل.
2: نعم.
1: أني حابة أبدأ بمشروعي. قالت لي تمام ابدأي وندعمك، حكم أني يعني جديدة في المشروع في المجال هذا، مجال الفيسبوك وكذا. وب 2016 شهر 7 هنا بدأت اتخذت القرار اني ببدأ المشروع.
2: نعم. حلو.
1: وكان اول شيء اختيار الاسم. اخترت اسم اول شيء فتافيت السكر. وبدأت اول طلبية كانت
3: الحلقة معادة
1: ونزلها بالفيسبوك، وهنا كانت الانطلاقة.
2: نعم بالضبط. طبعا أستاذة فاطمة، خلينا نقول بأنه هل من بداية الأمر كان هدفك هو تحقيق ده، يعني اللي هو الهدف المالي، أم أنه تحويل هذه الموهبة إلى مشروع يستحق أن يراها العالم أجمع؟
1: هنا بجاوبك بتجربة.
2: نعم.
1: أول ما فكرت بالمشروع أنا اكتشفت أخي، قلت له بالموضوع، سألني سؤال، يعني قال لي هل يعني مشروعك هذا بس فترة وينقطع ولا تشتيه ويستمر بحيث انه يكون فترة طويلة؟ قلت له اكيد انه يعني انا حابة المشروع يكون مستمر دائم. قال لي اختاري الاسم واللوجو، هذا اهم شيء، هو الذي يثبت الاسم والمشروع يستمر. فمن هنا خلص، يعني حلمي كان انه فتافيت السكر يوصل لكل مكان.
0: ما أكبر الصعوبات أستاذة فاطمة التي واجهتك في بداية الطريق؟
1: الصعوبات كانت أول شيء الوصول للعملاء، حكم أني جديدة في هذا المجال.
2: نعم.
1: والمنافسة بسبب كثرة المنافسات ما شاء الله تبارك الله في هذا المجال. وثاني الصعوبات كانت لي احتساب التكلفة، حكم أني عدني ما كنتش دارسة، فكنت يعني احسب التسعيره بخساره. وكانت من الازمات التي نعاني منها ولا زلنا نعاني منها، اللي هي ازمه الغاز والكهرباء وارتفاع الاسعار.
2: بتأثر بشكل كبير عليكم.
1: اكيد. وهذا نحن الان الوضع الحالي نعاني منه.
2: ايوه صحيح. طبعا أستاذة فاطمة، خلينا نقول إنه في أكيد صعوبات كثيرة ربما مريت فيها في بداية الطريق، لكن برأيك أنت بما أنك صاحبة مشروع صغير، هل تعتقد بأنه أصحاب المشاريع الصغيرة جميعهم، خلينا نقول هكذا، بيحصلوا على الدعم اللي يستحقوه من الجميع أثناء عرض مشاريعهم سواء كانت عبر الفيسبوك أو بأي مكان؟
1: والله هذا أنت جيت الآن على الوقع، في كثير من المشاريع ما توصلهمش الدعم.
2: نعم.
1: يعني مثلا عن تجربة، عن شخصية، يعني أنا لي 10 سنوات في هذا المجال.
2: نعم.
1: وما حصلتش إلا على دعم مرة واحدة في 2022. والله
2: اللهم صل وسلم.
1: وأغلب المنظمات والمؤسسات اللي تم الاختيار عقد دعم لناس معروفين. يعني يدخل في بول الوساطة.

0: الصوبية
1: للأسف الشديد.
0: هذا عن تجربة وعن
2: صحيح
0: واقع احنا عايشينه. طيب. يعني بحيث انه الشخص يحصل الدعم اكثر من مرة.
2: صحيح.
0: بدل ما يعطي فرصة لحد غيره لا يحصل الدعم اكثر من مرة.
2: صحيح للأسف الشديد وهذا واقع بلادنا والحاصل في كل مكان مش فقط عندكم عند أصحاب المشاريع. لكن أيوة. أستاذة فاطمة هل لاحظتي أن مواقع التواصل أصبحت تؤثر في نجاح أي مشروع؟
0: أكيد أكيد بشكل كبير. يعني من في بعض المشاريع كانت تكون ناجحة وفي بعض المشاريع ما تكونش ناجحة يعني ما تستحقش ذاك التطبيل اللي يطبلوا له.
2: نعم صحيح.
0: والمشاريع اللي تستحق ما تحصلش الدعم.
1: نعم أنا صراحة أتفق معك في هذه الناحية. لذلك يعني أستاذة فاطمة خلينا نقول بأنه برأيك أنت كمان هل جودة العمل أن واحدة تعتبر كافية أم أنه التسويق، خلينا نركز على كلمة التسويق اللي في أوقات كثيرة بالذات في المشاريع الصغيرة بيحتاجوا أنهم يأخذوا دورات في التسويق قبل حتى ما يبدأوا في مشاريعهم لأنه قوي جدا، هل برأيك أنه التسويق حاليا كمان أصبح من أهم الخطوات نفسها حتى أهم من المنتج؟ إحنا بنعرف إذا أنت كان عندك مسوق ناجح أو أنت إذا سوقت لنفسك بشكل ناجح ربما قد تصعد إلى القمة حتى وإن كان المنتج في بعض الأحيان لا يستحق.
0: هذا وللأسف طبعا وللأسف الشديد نعم هذا اللي نحن نعاني منه الآن قلة التسويق. مثلا في منتجات تكون يعني لما تشوفيها تقول واو هذا منتج يحتاج بالتوب بس إنه لأنه ما فيش تسويق وما فيش ترويج له كثير فما يحصلش الوصول للسوق.
1: نعم صحيح.
2: أستاذة فاطمة هل ترين أن بعض المبادرات وأعمال الخير أصبحت مرتبطة بالتصوير والنشر أكثر من ارتباطها بالإنسان نفسه؟
0: هذا الشيء يحزن كثيرا طبعا باللي نشوفه الآن. أنا ضد التصوير لهذه الأغراض والنشر بس بشرط ممكن مثلا التصوير هذا للمصداقية
1: أيوة فقط للتوثيق لا أكثر.
0: يعني مثلا بس نفعل الخير بس مشان نشوف فلوسه في الراحة بس أما إنه وكمان بشرط إنه ما يصورش الشخص نفسه يعني ما يظهرش الشخص نفسه بس يصور المواد مثلا أو الأدوات التي بيأخذها للأسرة مثلا هذه بدون ظهور الأسرة.
2: صحيح
0: لأنه هذا كمان
1: ده يعتبر يعني من ضمن التشهير كمان
0: حسدهم بالنقص والدول.
1: أيوة في البعض بيتحسس يقول لك أنا يعني لما بيجي مثلا
0: وسوشيال ميديا ما حكيش حاجة تمتسح
1: أبدا
0: فبيضل طول للأجيال.
1: نعم فعلا طبعا يعني خلينا نقول بما أنك كمان في هذا المجال أكيد في مرتي بصعوبات مرتي بتجارب قاسية ربما كان في أوقات فشل ربما في طلبيات مرتي فيها بأيام كثيرة ما فيش فيها أي طلبيات في كذا وفي كذا في بداية الأوقات كانت أكيد صعبة ولكن في ربما دافع خلاك تكملي فإيش الرسالة اللي ممكن أنت توجهيها حاليا لكل شخص جالس بيشتغل وبيكافح ويعمل بصمت؟
0: أول شيء إنه ضروري لازم الواحد يحط في صعوبات وفي تكسرات نقول مثلاً إنه السوق مش دائماً فوق يعني مرتفع مش دائماً مبيعات أو مش دائماً ربح فأكيد بيكون في خسارة وفي خمول في فترات بيكون في خمول مثلاً أنصحهم إنه يستمروا ما فيش حاجة تجيب السهل.
2: صحيح. أستاذة فاطمة كيف يمكننا أن نسلط الضوء على الأشخاص الذين يكدحون كل يوم بعيدا عن المجاملات والبحث عن الشهرة؟
0: مثلا من خلال تكريمهم عرض قصصهم الناجحة
1: نعم
0: ووصولها للمنصات الإلكترونية مثلا
1: يعني صحيح هذه الحاجتين قد بتكون مهمة جدا. طيب يعني حاليا أصحاب المشاريع والبسطات وهذه الأمور كلها برأيك أنت هل بيحتاجوا أكثر شيء للدعم المادي أم أنه الدعم الإعلامي كمان بيلعب دور كبير من مسألة النشر ومواقع التواصل الاجتماعي؟
0: في هذا الخصوص قد يكون يعني يحتاجوا للاثنين ولكن الدعم المادي هو الأكثر في الوقت الحالي اللي نحن نعيشه، وبعض الأحيان يكون الدعم الإعلامي أفضل من الدعم المادي على حسب المشروع ونفسه وعلى حسب الشخص نفسه. يعني قد يكون الشخص معه يعني مكتفي ماديا بس ما عنده ظهور إعلامي، يعني ما عندهش خبرة بالناس بالتسويق وهذه.
2: أستاذة فاطمة، هل تعتقدين أن النجاح الحقيقي يقاس بعدد المتابعين أم بقيمة العمل نفسه؟
0: هنا بقول مثلا يرجع على نفس المشروع. إذا كان مشروع إنتاجي فما محتاجش متابعين. قد يكون متابعين بس ما فيش شراء، قيمة شرائية عندهم.
1: صحيح.
0: لكن قد يكون مشروع إعلامي مثلا. الموضوع المتابعين عنده مختلف، انه محتاج متابعين اكثر. ارجع على حسب المشروع.
1: فكله بيعتمد على حسب المشروع مثل ما ذكرتي. طبعا استاذه فاطمه، يعني اذا فيك المحبه بانك توجهيها حاليا للناس اللي بتسمعي، سواء كانوا اصحاب المشاريع الصغيره او حتى للناس اللي خلينا نقول بتاخذ مساله المحسوبيه والمفاضله والاهل والاصحاب على حساب قيمه الناس اللي بتكذح وبتشتغل طوال سنوات طويله وبتتمنى احيانا فرص، ولكن للاسف الشديد بتاخذها المحسوبيه بشكل كبير. ربما حاليا قد تكوني انت يعني من ضمن ألف واحدة اللي بتعاني من هذه المسألة ومن عدم وصول الدعم وكل هذه الأمور. فإذا فيك المحبب أنك توجهها لأي حد حاليا فتفضلي.
0: حابة أقول لهذول الأشخاص الذي مثلا ذكرت فيهم الآن، يتقوا الله، يتقوا الله في أصحاب المشاريع. يعني أنا الحمد لله اللهم لك الحمد كافحت وعانيت والحمد لله، بس في ناس يعني للآن مساكين عدم منتظرين حد يمد يدهم يد العون لهم.
1: نعم صحيح.
0: فحب انهم ينظروا لهم لهم نظره يعني يسيبوا المحسوبيه على جنب.
2: إذا كانت معنا في مداخلة عبر الهاتف فاطمة فارس الجعيدي، صاحبة مشروع فتافيت السكر للحلويات. أستاذة فاطمة، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، شكرا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، ونرحب بكم وبكل من انضم إلى برنامج بين الناس في هذه الدقائق القليلة المتبقية منه. وكما هو المعتاد وصلنا الآن وإياكم إلى فقرتكم وفقرتنا أيضا التفاعلية الذي نكون فيها سعداء جدا، لأننا نستمع فيها إلى أصواتكم وإلى آرائكم وإلى تفاعلاتكم حول كل ما نطرحه من قضايا وموضوعات عبر برنامج بين الناس.
1: نعم بالضبط خديجة، واحنا عارفين بانه البعض او بالاصح خلينا نقول الاغلب من اصحاب المشاريع الصغيرة بيعانوا من حكاية المحسوبية ومسألة بانه احنا اصحاب واحنا قرايب، وحكاية انه في بعض من الاوقات التمويل ما بيوصلش لهم بالطريقة الصحيحة وبالشكل الصحيح، فبتلاقيهم انه واخدين هذا التمويل لناس ثانية، ربما حتى فقط ناس تكون قد وصلها التمويل مرة واثنين وثلاثة اربعة، بس لانه في معانا مع بعض احنا مصالح، خلينا نقول في معانا روابط اهلية، اشياء مشتركة فيما بيننا، فبتلاقي الامر طبيعي. اضافة الى انه مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد هضمت كثير من المشاريع اللي ربما قد تكون تستحق بأن تنتشر على مجال واسع وعلى مدار واسع. خديجة احنا عارفين امام كثير من الاماكن اللي بتشبه الحدائق، امام المولات، امام هذه المتنزهات، بتلاقي كثير من الناس اللي واقفة، سواء كانوا بنات شباب صغار كبار، كل واحد منهم جالس وعنده بسطته الخاصة وبيبيع اشكال وانواع من المأكولات والمشروبات وحتى الاكسسوارات الصغيرة، بس للأسف مش الجميع بيلاقي مسألة الدعم المعنوي، خلينا نقول اللي بينتشر على السوشيال ميديا.
0: الدور الباقي علينا يا دينا. نعم. احنا كمواطنين لما بنمر بنشوف مثلا رجل طاعم بالسن، امرأة كبيرة، فتاة شابة، لازم ناخذ من عندهم اي شيء حتى ولو البضاعة هذه لم تعجبنا او نكون مش بحاجة لها، ولكن ناخذها من باب المساعدة ومن باب دعم هؤلاء الناس. معروفة متابعينا ان هذه المهن لم تكن متواجدة
2: الحلقة قبل 2015،
0: وانما بدات تنتشر الان وتظهر بقوة بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. نعم. للأسف الشديد،
1: ونقدر نقول بأنه إحنا أكيد حاليا في انتظار اتصالاتكم عبر الرقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. وفي أولى الاتصالات نقول ألو، السلام عليكم.
0: مساء الخير.
3: ألو
0: ألو، مساء الورد.
3: مساء الخير عليكم خديجة ودينا.
0: أيوة ويسعد مساك يا رب، اتفضلي.
3: الله يحييكم، تحياتي لكم والمستمعين الكل وبيتكم كلهم
0: وتحياتنا لك ولكل من يتابعنا أيضا، تفضلي.
1: سناء انت بتعرفي يعني، عفوا على المقاطعه بس يا سناء، خليني اقول بانه حاليا وانت بتتصفحي او بتقلبي مواقع التواصل الاجتماعي اكيد بانك مريتي على نقدر نقول منشور او اثنين من المنشورات اللي موجوده، ادعموا الشخص الفلاني بالموقع الفلاني بيبيع الاشياء كذا كذا، فبتلاقي انه في كثير من التعليقات اللي ناس متعاطفة وبتقول لك بأنه يستحق إنسان خرج من أجل لقمة العيش وهو يستحق هذه الأمور، بينما تلاقي بالجهة الأخرى بنفس الشارع نفسه وبنفس الوقت وبنفس التحديد في جنبه قد يكون 3-4 بيبيعوا نفس الصنف وجالسين يعني كمان منتظرين رزق رب العالمين، وللأسف ما فيش لهم أي التفات.
3: فعلا يا دينا، هذا يعني حصل وأنا مريت مشكلة تحلت هكذا، لكن في كل حقيقة لا يشوف مثل هذه المشاريع الذي عندكم ما يكون مقهر على أغلب المواطنين عنه، يعني مع الظروف الاقتصادية اللي نمر فيها السيئة، يعني تلاحظ يعني أغلب أو نقول البعض عاملين على مشاريع صغيرة، تحسون يعني اللي هو مثل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني أكبر، في بعض من مواقع التواصل الاجتماعي تكون يعني تتعاطف مع هؤلاء الناس يعني اللي هم قابلين الله ويكون لهم يعني رزق واسع وهكذا، وايضا نحس بالتكوين يعني في الاماكن يعني العامه زي المولات زي الشوارع وهكذا، يعني تحسين في تعاطف وتحسين في تجنيس يعني اشغل ليش يعني الموضوع ما في الناس في من يتعاطف وفي من يحسن
1: حتى فعل الخير اصبح فيه مجاملات يا سناء.
3: أيوة يعني في تلاحظوا الآن في يعني في مثلاً واحد مثلاً صار ببيع شيء معين أو مثلاً يصير أبواق أتواصل يسميهم هكذا، يعني من خلال هذا المساعد وهكذا شاف يعني مثلاً ال مثلاً يعني شاف المبدأ من هذا عم يشوف شاف الإنفاق للعمل وهكذا، كان الشخص الآخر مثلاً جاهز يعني كان العمل مثل البيع يعني مثل ايش اقول لك على مثلا مثلا واحد عنده امتناع حلويات او هاي اي زين كان عنده الصب يعني تحصل في عمل احنا لا بس تشتري نفس والله يعني بس هو متغير عن شيء معين اخر يعني حتى يمكن المنطقه من الكل يعني مثلا يقوم بجار معين مثلا يقوم بالسوارات في بعضهم الحلويات في بعضهم بتطويرها يعني تكون اشياء مختلفه لا تلاحظ حتى في البيع يكون مستعدي بالبيع يعني هذه اسباب تعمل على فهذا يعني شيء مش حلو، لكن يعني مثلا لما يكون يعني كل شيء واحد مختلف بشيء معين هكذا يكون يعني شيء حلو. نفس في موضع تنقل الاطلاع يا دينا يا خديجه لما تقوم يعني واحد يقوم بعمل معين او هكذا الواحد يصير من يحطم هذا مشكله كبيره يعني مثلا يكون تشجيع يكون في ايش اقول لك يعني يكون في رفع معنويات لهذا الشخص لانه الان حاليا يعني كل واحد يمر بامور خاصه فيه ما حد يفهمها الا رب السماء هكذا. فيعني في حلو حلو صراحه يعني انه يكون يعني عمل مثل هذه المسارية يعملوها ويكون يعني يعني يكون يتعاون مع الاخر يكون يعني يتعاون مع الاخر يعني يسوي شيء معين تشتريهم فهذا يعني يعطي للبائع طاقه يعني
1: ايوه بيعطي له تحفيز بيعطي له دافع
3: فعلا ويعطي له يعني كميه يعني التحفيز بالضبط انه يخليه ينفرد بسوق العمل لانه حاليا الان في الاغلبيه يعني عامله على هذا الشيء.
1: ايوه
3: المهم تحياتي لكم يا سبحانه وتعالى وشكر الخير للاخرين بس يا دينا يعني قبل ما اختم شغله مثلا على شيء معين
1: تفضلي
3: يعني حتى لو يعني حتى لو ضغطت فيها شويه شوفوا يعني ما شاء الله انتم تقدموا برامج يعني حلوه وتجتمعوا سياسيه هكذا فانا اتمنى يعني يا ريت انه يكون عندكم برنامج يعني باستجابه المتاهل يكون يعني المجتمع يعني يكون يعني يكون يعني يكون حتى لو فوز بالاسبوع يعني مثلا يوم مساعده معينه وهكذا يكون شيء حلو يكون المجتمع يعني يكون برامج تاهل حلو برغم يعني برامجكم ما شاء الله حلوه ومتنوعه مختلفه في مختلف مجالات الجانب السياسي والثقافي والاجتماعي وهكذا لكن يا ريت يعني من عندنا تفضل عن بدكم بس يعني يا ريت انه بتعرف توصل من جهات يعني خاصه اللي عندكم وهكذا يكون في برنامج يعني تاهل مثل الكرسي وهكذا يعني يكون من المجتمع يكون يعني يكون الجهاز يعني مريح في الإذاعة في البرامج وهكذا فنحن يعني نتمنى أن يكون هذا البرامج
1: ولا يهمك يا سناء حبيبتي الله يسعدك ولا يهمك
3: حتى لو يكون حتى يكون عمي بالاسبوع يوم كذا يعني فترة مسائية مثلا هكذا يكون حلو صراحة يعني بما انه يعني دائما مشاركة يعني في هذا المشاكل وهكذا اقل شيء يعني يكون يعني تجارة تسهل عشان ينسى يعني كل مزاجاته معسرة وهكذا
1: بإذن الله تعالى. احنا بنوصل رسالتك طبعا للمتابعين القائمين على هذه الإذاعة. شكرا لك وشكرا لتواصلك معنا يا سناء في أمان الله وكالعادة.
0: وشكرا على اتصالك وتواصلك معنا ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
4: يا مساء الفل عليك يا خديجة وعلى دينا.
1: مساكي أسعد.
0: مساءك سعيد.
4: أنا معاها بالموضوع اللي قرنه الأخير.
0: أيوه.
1: حلو.
4: أيوه أنا أضم صوتي لصوتي يا ريت كذا تغيروا نحن شوية.
0: أيوة.
1: ولا يهمك يا أم حمزة والله ولا يهمكم الموضوع طبعا يعني حاليا احنا بنوصله فعلا وبنتمنى انه في الأيام القادمة واللحظات القادمة يكون في معنا برنامج على حسب الطلب اللي ذكرتوه.
4: الله يحفظك يا دينا. وبالنسبة للموضوع اليوم ما حد خرج للسوق وعمل بسطات وافترش الأرض إلا من حاجة
0: أكيد.
4: فالكل يعني محتاج لكن حتى بانت العنصرية وبانت المحسوبية في هذا الشيء.
1: نعم.
4: يعني أنا فارشة بالأرض وأنت ربي أعطاك بسطة يعني بقات الناس في الآن السوشيال ميديا مخونة في واحد يعني معين.
1: أيوة.
4: من جميع النواحي الله يكرمه وهذا رزقه ما بنحسدوش. بس زي ما أنتوا دعمتوا هذا لدرجة إنه حتى الجائزة أعطيته، شوفوا غيره في ناس عزيزين، في ناس مفترشين الأرض، في ناس جنبه يعني.
2: الحلقة معادة.
4: المؤثرين أصبحوا بس يروحوا لهذا الشخص المعين.
1: نعم نعم بالضبط.
4: طب على الفاضي، هل هو يعني عنصرية؟ هل هو ما عرفناش إيش؟ يعني في كثير ناس مفترشين الارض يبيعوا فاين على الاقل فاين.
1: ايوه وما شفناش ولا مره حد منزل عليهم اي شيء.
4: صحيح احنا محتاجين، ما دام افترشت الارض او عملت البسطه يعني الكل محتاج. فالترند اللي الان حاصل او السوشيال ميديا الان مقلوب على الشخص، الله يفتح له، ما بنعيش فيه ولا نعرفوش احنا.
1: نعم
4: الله. بس يعني انتم هكذا ما خدمتونوش، انتم هكذا ضريتونه.
0: صحيح
4: يعني الكل عصي. الكل الكل هذا أرزاق من الله تعطيها. بس برضو في ناس عزيزين، في ناس يبوعوا مين، في ناس يبوعوا فاين، في ناس يبوعوا كده، أجزع أكبر خاطرهم بأي حاجة. ما شاء الله، بحيث إنك أعطيت لهذا 100، ده إحنا أعطيته 10-20 برضو بتفتح عليه شوية. أعطيته لهذا عربة، أعطوه دي بسطامي صغير.
1: أيوة.
4: يعني لا تخلوا العنصرية ولا تخلوا التميز حتى بهذا الشيء. يعني
1: المحسوبية للأسف يا أم حمزة ضغط على كثير من الأشياء، حتى يعني في فعل الخير إحنا بنقامل بعض وبنعمل كذا، وبتلاقي حتى كل واحد بيحاول يظهر على حساب الثاني.
4: يعني صادق يعني لا إله إلا الله، ده معه دبة وكتلي وداك معه أحسن الكتال يعني ما يقعش. كلهم طالبين الله وكلهم تحت رحمة الله وكلنا بنقبل خاطرهم، بس برضو يعدلوا يسووا عدل. الآن يعني البسطات أصبح امتيازات.
0: صحيح.
4: بسطة كبيرة ومعتمدة وفي بقى أضوية، وبسطة مش كده، مش مولاتي يعني. كل واحد نزل يطلب الله بالحر وبالحرارة هذه وبالريح وبالشمس، وكلنا معرضين لجسي. بس يا أصحاب السوشيال ميديا يا مؤثرين ارحمونا قليل.
1: نعم.
4: يعني انظروا للناس الضباحة قليل، يعني عدلوا بمواضيعكم قليل. يعني انتو ما تخدمونوش، انتو ضريتونه اكثر ما خدمتونه صراحة.
0: صحيح.
4: وربنا يعين نحنا كلنا في هذه المواقف، وكل انسان نزل وافترش الارض ضاع ربي يفرق عليه ويكبر خاطره، وكل واحد يجزع يشتري من عنده ولو غرض، حتى زي ما قالت دينا، حتى لو احنا مش محتاجين له نشتري بس كقبر خاطر يعني.
0: صحيح.
4: نكبر خواطر بعد.
0: صحيح.
4: وتحياتي لكم يا بنات.
0: وتحياتنا لك، وشكرا على كل هذه التوضيحات يا ام حمزة.
1: نعم.
0: ونستقبل اتصال جديد. مساء الأنوار.
5: ألو.
0: ألو. ألو.
5: مساء الخير.
0: مساء النور.
5: ألو.
0: ألو.
1: أيوة نعم إحنا معك.
0: نحن معك، نسمعك جيدا.
5: يسعد دينا، يسعد مساك خديجة.
0: ويسعد مساك يا رب.
5: أيوة. مساء الخير للجميع ومساء الخير للمستمعين. والصوت مش عندي واضح في التليفون.
1: الصوت مش يعني هل من عندك أو من عندنا
5: يعني
1: بالضبط؟
5: يعني سماح في التليفون منقطع الصوت.
0: يا أستاذة منى صح؟
1: عاصم شوف. أيوة السماعة من عند العم الشغالة. من عندك؟
5: الشغالة عندي بالتليفون.
1: يا أستاذة منى يمكن من عندك، يعني لأنه عندنا كل شيء مضبوط حاليا نعتبر.
0: لكن تفضلي. لكن تفضلي.
5: عموماً
0: تفضلي نسمعك جيدا الآن. تفضلي.
5: عشان نختصر الوقت. نقول إنه موضوع اليوم جدا حساس ويزيد معاناة اللي بيعيشها المجتمع يا دينا وخديجة، على مسألة المساواة والعدل في كل مجالات حياتنا. إذا بدأت في دراسة، إذا بدأت في مؤسسات الصحة، إذا بدأت في مجتمع بشكل عام، أكيد بتكون في البيع والشراء وفي هذا المجال اللي أنت ذكرتوه، النقاط المهمة اللي هي فعلا يعني احنا نشوفها كبيره جدا، برغم ان بعض الناس في التواصل والسوشيال ميديا في المجتمع يقول لك عادي والدنيا ارزاق. لا، في مواضيع حساسه جدا ونقاط نحن نستصغرها هي كبيره. الرزق على الله ايوه، لكن لابد من العدل والمساواه، لابد من ان احنا نشجع كل الاطراف، لابد ان احنا نكون غير عنصريين او غير يعني موجودين فقط لان احنا نطبل لناس وناس لا. طبعا
1: ايوه
5: وجود هذا الشيء زرع في المجتمع في اشياء كثيرة، في الإعلام، في الصحة، في التعليم، ومن صغر الأطفال حتى يشعروا بهذا الشيء.
0: صحيح.
5: يكبر هذا الفرد أو الشخص المجتمع في هذا الشيء، ومع الأسف هذا بيولد انعكاس نفسي على المجتمع في انقسامات، في كما ذكرت أم حمزة بيضر الواحد أكثر ما بينفعه.
0: صحيح.
5: فنحن إذا نشتي دائما نوجد شيء صحي وإيجابي، لابد ان احنا نتناوله بشكل صحيح، سواء كانت اعلانات، سواء كانت تشجيع، سواء كان بجوائز بدعم، مش اللي على مستوى البيع يا جماعه. هو صح الموضوع اليوم عن البيع والشراء، لكن هذا الموضوع مأمم على كل الأشياء في المجتمع
1: بنعيشها إحنا بكل التفاصيل.
5: نعم
1: احنا بنعيشها استاذة منى بكل التفاصيل، بكل يوم يعني بكل حياتنا احنا بنعيش المحسوبية هذه.
5: اكيد دينا انت كعلامية بتلاقي نفسك مثلا تقدمي محتوى وتحبحي نفسك مثلا انت وخديجة وتظلوا تدوروا باليوتيوب وتفعلوا وتتركوا، ويوم ما بيجي مثلا على تقديم موضوع معين في مكان كبير وبيجوا بيعطونك 100,000 انت وخديجة وبيعطوا الثاني المؤثر بس مجرد انها طبروا
1: نعم صحيح
5: مثلا 500,000 أو 200,000 شيء موقع
1: صحيح
5: انه طبل انه فعل انه صرف وانتم التعب حقكم كله كذا يروح علشان هكذا المعلمين هكذا الصحه هك اصبح شيء صراحه منفر ويعمل على تشتت المجتمع، يعمل على انه ما عادش حد يعطي بدك الشكل، بالعكس انت صحيح. ابدا بسطه بسيطه ويدعمك ذا وهذا وهذا والرزق على الله، ونحن ما ندورش فقط على الحاجه الواو والترندات والاشياء انما على جوده الشيء على عمل الشيء سواء كان في اعلام في بساط في اي شيء إن كان. فنحاول ان نكون مجتمع معتدل يتوجه المساواه والعدل ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. استاذه منى شكرا لك، شكرا لك. وكالعادة احنا لما بنتكلم عن كل هذه المواضيع ربما في كثير من الجراح اللي قد تنفتح عند البعض اللي في حكاية المحسوبية والمفاضلة وعلى حساب من ومين. فكمان اتصال جديد نقول الو.
0: معنا اتصال جديد. مساء الورد.
6: مساء الخير.
0: مساء الخير.
6: كيفكم؟ عفوا صوتي متغير لي
1: شوي. ايوه يا عم محمد يعني أيوة. ذاكرة من يوم الصباح وصوتك على هكذا. ايوه
6: حتى ولام ديانا ودينا يقولي فضل قلنا شباب وش فيه.
1: ايوه
6: كان متعب اسبوع هذا بكثير ناس شكوا منه.
1: ايوه مع تغيير الجو
6: اليوم الثامن.
0: ايوه الله يعينك يا رب.
6: اخوي صلبي اخوي يقول لي وين ما قلت انا معك قال لا صوتك ثاني.
0: ايوه صحيح.
6: المهم الموضوع جميل والمحادثات جميلات لكن كله على جانب واحد هو التواصل وال لا انا اشتغل في جانب مهم اخر يعني.
1: نعم
6: ايوه متعلق بهذا الدعم.
0: ايوه
6: انا عايش لانه كنت اشتغل بجانب مكتب العمل في دائره مسؤوله عن المشاريع الصغيره هذه.
0: ايوه
6: لكن كان اول مع احترامي اقولها كانوا بعض عقال الحارات يعطي ناس لما يكون في دعم لهذه المشاريع حتى دعم مالي بعد الحين يعطي ناس تصوري ناس تقلهم في البيوت ومرتاحين ومسؤولين يروحوا يخزنوا بها وما يعطيش الضحى يعني كشف ولا عارف. لكن بعد ان جات لقى المجتمعيه لا اقول كلها جيده ولكن نقدر نقول 90% لقى المجتمعيه
1: ايوه
6: يفترض ان يركزوا لان الان يطلبوا تاكيد من لقى المجتمعيه الدعم فيقول انت لعب هذا اللجان دور انساني اخلاقي ويركزوا على ناس الضباحه صحيح
0: صحيح
6: يعطوا تاكيدات لهم الى الجهات المختصه الشؤون الاجتماعيه اللي هو مكتب الصغيره دائره هناك دائره مختصه واذا الاجتماعيه هو مكتب محافظ يدعم ومنظمات اخرى لكن على هذا يجب على دور اللجان المجتمعيه تلعب دور لان هذه التجربه اللي كانت مش جديده عندنا كانت لجان الدفاع والان هذه على التجربه صراحه اثرت كثيرا في لان كان الاول الفرد مهما كان بعض الاحيان يتصرف الفرد بنفسه لكن لما يكون لجان مجموعه مثل معينه صعب انه واحد يلعب بشكل 100% لوحده لا فارجو ان هذه اللجان المجتمعيه وخاصه المكاتب الاجتماعيه في المديريات موجود كل مديريه مكتب مندوب
1: ايوه
6: ولا علاقه بهذه اللجان عليهم ان
2: الحلقه معادة
6: انا اشكر مدير منصور ان اجتمع اول ما جيت مع اللجان المجتمعيه احنا نصحنا في مره نصيحه كذا تقبلها واجتمع لان اللجان المجتمعيه هي عباره عن من مثله للمجتمع
0: صحيح
6: اعلاميا ثقافيا سياسيا اللجان هي مثل لهم مننا فعليهم يلعبوا دور انساني قبل ان يكون مسؤولية أو مادية عامل إنساني يشوفوا إيش المستحقين ويرفعوا كشفات فيهم ولهم أجران أجر إنهم قدموا خدمة وأجر عند الله لأن هذا المهم شوف العمل يكون منظم يكون له نتائج إيجابية
1: أيوة.
6: لأن شوفي بعضهم متعطفين والله أنا أعرف ناس أعرف مرة كنت في هذا من الخدمة اليوم نشتغل فتح في عدن أعرف أخوها وذا كان طرحا فرشة في الميدان مثلا كريتر ما تبيع حاجات كذا اللي جاي يستفزها واللي بنت ليش تفرشي واللي يعني بعضهم كان طبازة اللي يقولوا بالحق العدني طبازة صمدت وبدأت تبيع ولفتنا نظرنا انها ربحانة كلمنا شخص معين الله يرحمه ايوب كان مدير شركة معية دعمها فتحت مكان بلا كشك استاجرته وان شاء الله مشى عملها وطلت في الناس اللي كانوا يحطموها واللي يعملوا حركات يعني خاطئه خليصا، هو خاطئ تخريبيه، والآن تمشي ما شاء الله عملها جيد، واخوها الان كبر يساعدها، وان شاء الله الامور خير
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب، وشكرا لك يا محمد. فضل على اتصالك الكريم ونستقبل اتصال جديد.
1: نعم، اخر اتصال معنا اليوم.
0: مساء الورد.
7: أسمع عباس ورد.
0: مساء الورد يا عوض،
7: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
7: أنا أتفق مع حمزة على كلامه.
0: أيوة،
7: وفعلا يعني يجب لفت النظر على جميع اللي يعملوا مشاريع صغيرة من شخص واحد.
0: أيوة،
7: وأنا عبر منبركم بشكر الأخت صابرين جلال، يعني عملت حملة على كثير من أصحاب البسطات ونزلت منشورات. يعني دعمت مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة مش شخص واحد معين بس. وأنا أوجه لها تحية.
1: نعم يا عوض. نعم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله توصل تحيتك لكل الناس ولكل الأشخاص اللي بيعملوا على هذه الأشياء بإذن الله تعالى، بإنه يعني بالآخر هذا الشيء في ميزان حسناتهم. إحنا بنعرف إنه كل ذولا اللي بدأوا في هذه الأعمال والمشاريع الصغيرة أكيد إنهم عندهم أسر، في عندهم عوائل بيصرفوا عليها، في فاتحين بيوت، فلذلك الله يفتح عليهم ويرزقهم من أوسع أبوابه.
0: وشكرا على اتصالك الكريم يا عوض.
1: خلينا نشوف التعليقات المتواجدة معنا الآن ونشوف. أذكار من العند بتقول: مساء الورد عليكم دينا وخديجة والمخرج المتألق، وأشكركم على مواضيعكم الشيقة وكل مواضيعكم الحلوة. أنا أتفق مع سناء كمان، نطلب موضوع مليح يعني علشان نروق وننسى هموم الدنيا بإذن الله تعالى. يا أذكار بإذن الله نناقش هذا الموضوع مع الإدارة ويكون متواجد في أقرب وقت البرنامج اللي أنتوا طلبتوه.
0: أيضا معنا عوض العبيدي يقول: فعلا مثل ما قالت الأستاذة فاطمة، معنا كبيرة مع
1: معاناة
0: كبيرة تحصل لصاحب المشروع مثل الكهرباء ومادة الغاز، عن تجربة لنا في مشروعنا الصغير ورق عنب أم أميرة، والصرف عندما كان غير ثابت كان يسبب مشاكل كثيرة على أصحاب المشاريع الصغيرة. فعلا مثل ما قالت الأخت فاطمة عن المنظمات التي تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة لا تدعم مستخدمين أسلوب التبعية والمحسوبية.
1: بالضبط هكذا. بأم حمزة بتقول: ما أجمل أن نستعين رغم التعب ونواصل برغم غياب الحافز، هذا بذاته شجاعة ولا يملكها الكثير. ليس كل طريق يحتاج شغفا، أحيانا يكفي أن نكمل، لأن في داخلنا وعد قديم أن لا نستسلم. مساء الخير للجميلتين دينا وخديجة والمخرج عاصم ولجميع الطاقم والإدارة والجميع، ويسعد مساكي يا أم حمزة. مساكي سعيد بإذن الله تعالى أنت وجميع الناس اللي بتسمعنا حاليا.
0: ومن أم حمزة إلى أم قاسم من كريتر تقول: مساء الخير يا وجوه الخير، ويسعد مسائك يا أم قاسم.
1: وخلونا نشوف الفيسبوك إن شاء الله بس يفتح معنا فيه بعض الأشياء اللي ما بتشتغلش هنا عندنا. أوكي. أيضا موجود معنا عبد الباسط الكوم بيمسي علينا وبيقول: الله يسعد مساكم بالصحة والعافية.
0: إخلاص ناجي تقول أيضا: يسعد مساكم بكل خير ولضيفتكم ولكل شاقي يتعب بهذه البلاد في وضعنا الراهن، ويسعد مسائك يا إخلاص ناجي.
1: نعم، وإحنا بنمسي على كل الموجودين معنا سواء كانوا عبر الاتصال أو حتى الناس اللي بتسمعنا حاليا، وفقط ما حالفها الحظ أو ما شاركت معنا بإذن الله تعالى لسه متواجدين معكم بكرة في برنامج بين الناس، أكيد بحلقة جديدة وموضوع جديد ورصد جديد للسوشيال ميديا. ونحن بالآخر نحاول قدر ما بنقدر بأنه نوصل رسائل المجتمع اللي بنعاني منها، يعني إحنا بالآخر بنعتبر أفراد من المجتمع اللي ربما تكون عن طريقنا في بعض
2: الحلقة
1: الأشياء اللي بتوصل
2: معادة
1: لكم. مواضيعنا لا تخص أشخاص معينة أو لا تمس أشخاص معينة، فقط هي تناقش المجتمع وما يحويه من مشاكل وعثرات.
0: والهدف الأساسي والرئيس من بين الناس هو أن ندعم المساعدة وأن تعم المساعدة والخير بين كل الناس وأن نلغي تماما من حياتنا شيء اسمه محسوبية، شيء اسمه وساطة، شيء اسمه قرابة أو مجاملات. لازم نسعى دائما ونتعب بعد الخير لأنه جزاؤه عند الله كبير جدا، ولكم الأجر والثواب. نلقاكم بمشيئة الله في الغد بموضوع جديد، قصة جديدة، حلقة جديدة من بين الخبر. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، بأمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

Thank you.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول،

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا.
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقي.

ما هو غلطان. إش كثر تزعل بلا أسباب زعلان، إش كثر تجرح وأنا المجروح أداوي لك. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي إش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني أنا إش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما أقدر أنساك. أو إن ون الرحى من يمر ذكراك ويا سبحان لذبح الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تبني ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت مثلك وما يخرج يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي أنا وما يوم زغرت الأمل ليك ولا مرة لي.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة

0: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
0: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
0: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
0: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
0: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: الإدارة المالية،
1: المصارف،
0: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: إني لأنظر في الوجود بأسره، لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق 40 مشابها، من 40 كي لا أريد سواك.